حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي، وحاجات انا مش واخده بالي منها، وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانية حواليا. ومهم قوي ان يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. بالعربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص بدف وعود، ليرنم له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسري ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا انفجار البركان. شفت فيلم بيصور حدث حقيقي لانفجار فجأة البركان في جزيرة اسمها بالما، والرائع الرب شرح لي معنى الفيلم روحيا لكنيسته وعروسته وكمان على المستوى الشخصي، وفسرها على 4 مراحل. تعالوا نشوف المرحلة الأولى، البركان الخامد، بمعنى إن في كنايس وناس مؤمنين كتيرة زي البركان مطفيين روحيا وغطاهم الرماد، يعني بركان خامد مطفي، وده حاجة بتكسر قلب الرب جدا. مؤمنين بلا حياة بلا ثمر، مكتفيين بحالاتهم الروحية ووصلوا للفتور، مثلا بيروحوا الكنيسة كل أسبوع بس صلاتهم روتينية، كتابهم المقدسة مقفولة، واقفين مكانهم، مفيش نمو روحي، وعنيهم على المشاكل والمشغوليات، وإيمانهم ضعف، وشكوا في قدرة الله على حل أمورهم، وتلهوا في العالم ومخاوفهم من بكرة ومستقبل الأولاد، وللأسف وصلوا لمستوى إن هم غرقانين ومتأقلمين متعايشين مع الضعف والفتور والاستسلام لهموم العالم وكمان الخطية. بس عارفين رب النهاردة مشيئته وشوق قلبه إن يفجر بركان النهضة جوه كل واحد وعلى كنيسته وعروسته. إزاي؟ تعالوا نرجع للفيلم تاني. المرحلة التانية بداية الغليان، يعني بيحصل غليان من نار بس مستخبي جوه الجبل البركاني ومش ظاهرة خالص، وبيزداد تدريجيا لحد ما خرجت النار بانفجار مرعب هز كيان الجزيرة كلها، وده اللي رب مشتاق ان يحصل مع ولاده وكنيسته. يعني لما بنتحد بصلاة بحرارة ونقرأ ونتأمل في كتابنا المقدسة يوميا ونعيش الكلمة، ولما نشتاق للحضور الإلهي ونجوع ونعطش للملء بالروح القدس، وكمان لازم نتوب عن خطايانا ونغير مسار حياتنا ونقرر ان احنا نمشي ضد التيار، لازم نقف قدام قوة الشر ونستخدم سلطان اسم يسوع وشفاعة دمه على الصليب ونحامي عن ولادنا وبيوتنا وكنايسنا. عارفين لو عملنا كده النتيجة نار الروح القدس هتشتعل جوانا ونتحول لأبطال إيمان وجبابرة بأس، ومش بس هنقدر نتغلب على تحدياتنا، لأ ده احنا هنكون مؤثرين للرب وهيستخدمنا شهادة لناس كتيرة للأمر اللي احنا اجتزنا بيه. هيعمل بينا آيات وعجائب زي ما عمل مع بطرس اللي كان هش وأنكر الرب يسوع 3 مرات، بس الرب حوله لصخرة الكنيسة وجاب 3000 نفس في وعظة واحدة، كل ده بالروح القدس. صدقوني يقدر يعمل منك ومنك ومني إناء كرامة لمجد اسمه. الجزء الثالث في الفيلم بتوصف انفجار البركان، إن الجبل لما البركان انفجر اتقسم لقسمين وانفصلوا القسمين، زي المؤمن لما بيشتعل بالروح ويعيش حياة الإيمان في الرب يجعله خليقة جديدة، يعني كل الحياة العتيقة القديمة اللي في الخطية بتنتهي وتتفصل ويبتدي حياة جديدة، لأن ما ينفعش يعيش النور مع الظلمة، الله لا يقبل، فلازم الانفصال. ما ينفعش أكون يوم في الكنيسة بصلي ويوم عايشة في الخطية مع الأشرار، غلط. الجزء الأخير من الفيلم اللي هو بتوصف إن جزء من الجبل لما انفصل نزل في البحر لأن الجزيرة متحوطة من كل جهة بالمية، ووصل لأعماقه وزقه بموجة عالية جدا اسمها سونامي، وفي لمح البصر في ثواني كسحت كل اللي على الجزيرة من بيوت شركات كباري نفس كل إنسان وحيوان، ودي آخر وأقوى مرحلة في حياة المؤمن والكنيسة اللي على قلب الرب المشتعل بالروح القدس ومشتاق للحضور الإلهي. بنتحول كمؤمنين وككنيسة بعد ما كانت خمدة مطفيين متغطيين برماد العالم والخطية والهموم إلى
قوة مدمرة كاسحة لقوة الشر. هنكون زي السونامي بقوة صلواتنا ولهيب الروح نقضي على كل خطط ومؤامرات ممالك الظلمة ضد شبابنا وتدمير بيوتنا وانقسام كنايسنا. زمن الدفاع وصد هجمات إبليس خلاص عدى انتهى. هنقف في ثغرة أمام كل فكر مغلوط ضد مشيئة الله زي الإلحاد والإدمان والإباحية بأنواعها والانتحار والنجاسة، وهنقدر نستأثر كل فكر لطاعة يسوع المسيح. أيوة هنقف على الأسوار وهنصرخ ونتضرع ونقوم كل ضعيف مستسلم، ومش هنسكت ولا هنتوقف. هنقوم وننادي إن ده عصر وزمن الافتقاد والنهضة الأخيرة. بس سؤالي، هتختار تكون إيه؟ البركان الخامد المتغطي بالرماد ولا المشتعل؟ ليك حرية الاختيار. من فضلكم تعالوا نختار إننا نكون جيش الله المنتصرين. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان، رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة الحقيقة، أنا تأثرت بيها لما قريتها. القصة دي بتحكي عن في أرملة عايشة مع طفلها عنده 4 سنين، عايشين في أوضة متواضعة جدا فقيرة جدا فوق سطح أحد المنازل. الأوضة دي ما كانش ليها سقف، يدوبك كانت مجرد 4 حوايط وباب. وكانت الست دي بتخاف كل الخوف من المطر الشديد لما كان بينزل على المدينة، لكن لمدة 4 سنين المطر منزلش على المدينة. لكن في يوم من الأيام بدأت الغيوم وبدأت الأمطار تزداد شدة وتزداد غزارة، وبدأ كل شخص يجري علشان يحتمي في بيته من المطر. بص الطفل لأمه مش عارفين يعملوا ايه، لان المطر نزل على الغرفة بغزارة شديدة جدا. جريت الام، رفعت الباب بتاع الأوضة وحطته بطريقة مايلة بحيث الطفل يدخل تحت الباب ويحتمي من المطر. بص الطفل لأمه وقال لها: يا ترى ماذا يفعل الناس الفقراء الذين ليس لديهم باب حين يسقط عليهم المطر؟ الحقيقة الولد ده أثر فيه، هو حس أنه بينتمي إلى طبقة الأثرياء لأن في بيتهم باب حمام من المطر. كان في ترنيمة زمان للأطفال بتقول: أشكر ربك على كل اللي عندك، أشكر ربك على كل اللي عندك، علشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير، أشكر ربك على كل اللي عندك. ليه بتتزمر على دروسك وشغلك؟ ليه مش عاجبك لا لبسك ولا شكلك؟ ليه بتنسى تشكره على صحتك وعلى كل شر يبعده عنك؟ ليه بتتزمر على أكلك وشربك؟ ليه دايما بتطلب اللي مش عندك؟ لازم تتعلم إزاي تشكر ربك على كل الخير اللي بيديه لك. ليه بتتزمر على ماما وبابا؟ ليه مش عاجبك أي كلمة يقولوها؟ لازم تعرف إن همهم عليك وتكرمهم زي ما ربك بيوصيك. الحقيقة في تسالونيك الثانية 1:3 يقول كده بولس الرسول: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. نشكر الله مش على الباب اللي عندنا، لكن نشكر الله لأجل كل شيء عندنا، إن كان عندنا بيت، إن كان عندنا لبس، إن كان عندنا أكل، إن كان عندنا أولاد، على كل الظروف اللي بنمر فيها ينبغي لنا أن نشكر الله. في كورنثوس الثانية 2:13 بيقول بولس الرسول: لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم وخرجت إلى مقدونية. الحقيقة بولس كان متضايق أن تيتوس مش موجود، لكن يفاجئنا بولس يقول بعديها على طول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. مرات كتيرة بننسى نشكر على اللي عندنا، لأن عينينا بس على اللي احنا محتاجينه، ولأننا مش قادرين نجيب اللي احنا محتاجينه فاحنا مش قادرين نشكر. في كورنثوس الثانية 2:9 يقول كده 15: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. والآية الجميلة المعروفة في تسالونيك الأولى 5:18: اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. أشكر على كل شيء، سواء كنت شايفه كويس أو وحش، أشكر ربنا على اللي عندك واللي مش عندك. يا بنا السماء وأشكرك على كل ما أعطيته لنا، أشكرك على أعظم عطية هي شخص ربنا يسوع المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور العاشر. لو فاكرين قلنا الحلقة اللي فاتت إن مزمور 9 و10 مرتبطين جدا ببعض. فمزمور 9 ابتدى بالحمد والتسبيح لأن المرنم كان واثق في عدالة الله وإنه سيتدخل في المواقف الصعبة. لكن مزمور 10 بيبتدي بداية مليئة باليأس، والمرنم بيقدم أسئلة كتير في المزمور، مش لأنه بيطلب طلب، لكن الأسئلة دي هي أسئلة شكوى بسبب اللي بيشوفه من انتشار الظلم اللي بيقع على المساكين والضعفاء اللي لا حول ليهم ولا قوة. فمزمور 10 عبارة عن صلاة مليئة باليأس والحزن وطلب استغاثة لتدخل الله الفوري. لكن بنتفاجئ أن في نهاية المزمور بيحصل تحول في الموقف بنسبة 180 درجة. نقدر نقسم المزمور لجزئين. الجزء الأولاني اللي بيبتدي المزمور بسؤالين بيعبروا عن إحباط المرنم، بيقول يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ فهو ما قدرش يفهم ليه الله لم يتدخل لإنقاذ المسكين والضعيف من إيد الأشرار. فكلمة لماذا بتيجي في المزمور 4 مرات، والسؤال بلماذا دايما بيحتوي على كم كبير من الشكوى وعدم فهم الواقع المحيط المليء بالشر، وكمان بيوصف قد إيه الشخص بيكون محبط ويشعر بالترك. ويبتدي كاتب المزمور إنه يكتب عن صفات الأشرار ويقول أشهرها الكبرياء، التفاخر، التجديف على الله، إهانة الرب. بيقولوا إن الله لا يحاسب، هم أصلاً مش بيؤمنوا بوجوده. مش بس كده، لكن كمان طريقهم وحياتهم ناجحة وبينتصروا على أعدائهم وعندهم ثقة في نفسهم وأفعالهم، وبيقولوا لا نتزعزع، وكل أفواههم مليئة باللعنة وعدم الصدق والشر. وابتدى الكاتب يرسم صورتين للأشرار دول. صورة منهم بيشبه الشخص الشرير بأنه حيوان مفترس يكمن في عرينه ويراقب الفريسة الضعيفة، والصورة التانية أنه صياد بيراقب الفريسة وبيخطف الصيد بتاعه ويشده في الشبكة. طبعا الفريسة في الحالتين هو الشخص المسكين الضعيف اللي ملوش قوة ولا سند. ويتساءل المرنم إيه اللي بيخلي الشرير يكمل يعمل كده؟ ليه الشرير عنده أمان إن مفيش عقاب للدرجة اللي بيقول فيها هو الله نسي؟ كما لو كان إنه حجب وجهه وشال وجهه ما عادش يبص على الوضع على الأرض عندنا، لأن أصلا الله لو شايف كان تدخل من زمان. أعتقد حتى وقتنا ده بنشوف كتير من المساكين اللي لا حول ليهم ولا قوة، وإزاي الأشرار بيفترسوهم افتراسا، وبتيجي جوانا أسئلة كتير، ليه؟ هو ليه ده بيحصل؟ بعدها ابتدى كاتب المزمور يصرخ صرخة من الأعماق علشان يتدخل الله وينتقم. فالمرنم وكاتب المزمور ما كانش قادر يفهم ليه الله سمح للأشرار أن يستمروا في إهانة الله بأفعالهم وأقوالهم. أكيد السبب مش لأنه مش شايف، لا، ده بيأكد كاتب المزمور إنك أنت يا رب تبصر وترى. كمان الرب دايما كان في الماضي بيكون في صف المسكين والضعيف لينصفهم. طب ليه المرة دي ساكت؟ ليه سايب الأشرار يهينوا شخصه ويقولوا عليه إنك يا رب أنت لا تحاسب؟ وتحصل المفاجأة في آخر عددين في المزمور، وإن الرب بيرد على كاتب المزمور بكلام واضح وإعلان واضح في خلوته، وكأنه بيهمس في ودانه وبيرد على كل التساؤلات اللي كانت في ذهن كاتب المزمور اللي كلها بلماذا ومليانة بالإحباط والشك. فيقول عدد 16، الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه، تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. الآيات الختامية دي تعبر عن تحول في موقف كاتب المزمور وعن ثقة المرنم وامتلاء قلبه إن الله قد سمع طلبه وصراخه. فالله هو صاحب السيادة والسلطة المطلقة. تأخير الله يا حبايب في إقامة العدل ودينونة الأشرار دايما بيملانا بالإحباط، لكن أبدا ده مش معناه إن الله مش سامع أو مش شايف أو إنه مش هيحاسب الأشرار. ولكل واحد بيصرخ وبيصلي في خلوته وبيسأل أسئلة كتير ملهاش جواب،
المزمور بيقول لنا الله حتما سيجاوب عليك ويكلمك بكلام واضح في صلاتك، وهيفكرك إزاي أنه تدخل في مواقف كتيرة في الماضي. يا رب بنشكرك لأنك أنت إله قريب مننا، شاعر بينا، بتفهم صلاتنا حتى لو كانت مليانة باليأس أو الشك والإحباط. مش بترفضنا ولا بتتجاهلنا لما تكون حالتنا بالشكل ده. يا رب املأ قلوبنا بالإيمان، في عينينا تتفتح ونشوف شخصك، لأنه مكتوب تأوه الودعاء أنت سمعت. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

عايزة أقول لكم أنه كذاب، الكذاب اللي بيقول لك ما فيش فايدة، ما تحاولش، كل حاجة بتعملها مش هتكمل، وده مش حقيقة. احنا جايين نقول لكم ده الصوت اللي بيسمعه لك إبليس عشان تبعد وعشان تبقى يائس من نفسك ومش عارف تحط رجلك على السكة الصح. على فكرة ناس كتيرة بتصرخ

الحتة الغلط، بتحفر أبار مشققة لا تضبط ماء، سيبوا ينبوع المية الحية ويحفروا الأبار المشققة دي بأنهم يروحوا يدوروا عليها في أي حتة، ويجي الكذاب يقول لك ما تحاولش، عمرك ما هتشبع، عمرك ما هتفرح. بس الحقيقة احنا جايين نكلمكم عن حد تاني خالص يعرف يفرحك ويعرف يملك حياتك بحقيقي ويساعدك تعبر فيها. صرخ له هو، مش لأي حد تاني.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد، أنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: أحياناً الطموحات بتكون متعبة شوية. عندنا واحد كده قصته موجودة طبعاً في الكتاب المقدس اسمه بطرس، كلنا عارفينه. كان واحد من تلاميذ يسوع الطموحين جداً والحماسيين بزيادة. بطرس كان عنده رغبة شديدة في إن هو يكون متميز وإن هو يكون قائد، كان عايز دايماً يكون الأول ما بين التلاميذ والمميز فيهم، طموح ومتسرع في ردود أفعاله. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. الطموح جميل، لكنه بدون الله بيكون ضغط نفسي دائم رهيب، لأنه بيخلينا نقارن نفسنا باللي حوالينا، وبيكون متعب أكتر.

وأكتر لو كان من غير صبر وحتى من غير تعب. الطموح الحقيقي بيخلينا نعمل اللي علينا ونقدم أحسن حاجة، وفي نفس الوقت بنحترم توقيت ربنا، لأني بملكه على طموحاتي بالصلاة. الروح الطموحة بتدور على المجد، والروح المتواضعة بيكون هدفها النجاح من خلال الطموح ومن خلال ربنا. فالطموح المتسرع بيولد قلق وبيولد خوف، والطموح الصبور بيقود للحكمة وللقوة. وفي الآخر اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، يزاد ليكم طموح ويزاد ليكم نجاح وخير.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ النهاردة عندي ليك خبر مهم جدا. أنت مش من العالم ده، أمال أنا منين؟ أنت من عالم تاني. الكتاب المقدس في أهم من أهم الأجزاء في إنجيل يوحنا صح 17، صلاة الرب يسوع للآب لأجل التلاميذ ولأجل الكنيسة، قال هذا الكلام: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أيوة، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خلينا أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا، واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم أرضي، من مملكة أخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة أن احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن أنا أرسلهم إلى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم. وبولس بيأكد علينا: لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إحنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الأرض، إحنا كنزنا في السماء، إحنا البنك بتاعنا في السماء. إحنا محتاجين نستثمر وقت ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

إن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عايز أكلمك عن حاجة كلنا بنكتس فيها مع كل الأخبار اللي بنسمعها وكل التغيرات اللي بنسمعها. أحياناً كتيرة بنصاب بشعور إحباط بيشدنا لتحت، والإحباط ده عامل زي بير إذا سبت نفسك فيه هتلاقي نفسك عمال تنزل تنزل تنزل، وصعب قوي إنك تطلع منه. شعور الإحباط شعور من الحاجات اللي إبليس بيستخدمها عشان يهدم علاقات، يهدم علاقتك بالله ويهدم علاقتك باللي حواليك ويهدم حتى ثقتك في نفسك، إنك دايماً تشعر بالإحباط. والإحباط بيبتدي زي ما حصل مع داود في يوم من الأيام مر بضيقات وابتدى يصرخ لربنا ويقول له في واحد من المزامير: لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ كأنه بيقول إن في وقت أنا بختبرك، بس في أوقات اللي أنا ببقى محتاجك فيها بنادي عليك ومش بلاقيك. بس لما تبلع الطعم بتاع الإحباط ده تلاقيه بعد بثلاث مزامير تاني يجي يقول إيه: حتى متى أو إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. ابتدى بيختفي في أزمنة الضيق وبعدين راح إنك ده أنت مش موجود خالص، ده أنت نسيني جدا. وأنا واحد من الناس، أنا لازم أعترف إن أنا كتير كنت بتغاظ من داود جدا وهو بيقول الكلام ده. طول يا داود، يعني أنت ناسي لما وانت صغير وطلع عليك أسد ودب وقتلتهم؟ ناسي لما رحت قابلت جوليات الجبار وهزمته بحصاة صغيرة وقلت له أنت تأتي إلي بسيف الرمح وأنا بقوة رب الجنود؟ أنت ناسي يا داود لما جه النبي علشان يختارك ملك، أبوك نفسه نساك وقدم كل إخواتك وبعدين النبي يقول له لا ده لسه في واحد تاني؟ يعني تاريخ حياتك كله بيشهد أن ربنا عمره ما نساك، بس بتيجي في لحظات لما بتمر بيها بإحباط تقول له إلى متى تنساني؟ أنت سايبني ليه؟ أنت سايبني ليه؟ وربنا النهاردة بيقول لك أنا عمري ما سبتك. ده بيقول أكتر من كده، بيقول: هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين، لكن أنا ما بنساكش. عايزك تتأكد النهاردة إن الله بيقول لك أنت موضع اهتمامه. اوعى تسيب نفسك للإحباط. داود لما ابتدى نزل من أزمنة الضيق إلى كل النسيان، لكن أنا بعتقد إن داود كان بيرقص، كان بيتنطط، كان بيعبر عن فرح غير عادي. وده اللي أنا نفسي أقوله لك النهاردة، لما وقف وقال: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. وكأنه بيقول أنا لما كنت سايب نفسي للإحباط كنت حاسس إن ربنا مش في المشهد، لما تعلمت إن أنا أنتظر الرب، لما تعلمت إن أنا أرفع عيني لله، لما تعلمت إن أنا أرفع عيني منتظر المعونة من عنده: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. تخيل كلمة مال إلي عامل زي واحد كبير بيوطي علشان يكلم واحد أصغر منه. ده اللي حصل بالظبط، إن الرب مال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، ثبت خطواتي، جعل في فمي ترنيمة جديدة. النهاردة الرب عايز يدخلك في اختبار نعمة غير عادي. الله بيقولك أنا مش نسيك، أنا بميل إليك واسمعك، أنا من الجب هرفعك، أنا من طين الحمأة هنجيك، أنا هوقف رجليك على الصخرة. فقط ارفع عينك لي، فقط اوعى تسمع لإبليس، لأن إبليس كذاب. ربنا سايبك، ربنا مش شاعر بيك، ربنا مش حاسس بيك. ربنا النهاردة بيقولك أنا بحب قوي التانيمة، بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك. الله بيقولك كل اللي انت اكتست فيه ده أنا اكتست فيه علشان أكون معك، علشان أمسك في إيديك، عشان أعبرك لبر الأمان. اوعى تصدق إن ربنا ممكن ينساك، اوعى تصدق إنه ممكن يغفل عنك لحظة، لأنه بيحبك وإنت موضع اهتمامه. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

مساء الخير، انا مارك خزام ومعايا شيرلي النهارده على البيانو وفادي فوكال. على قلبي ان احنا نرفع عينينا الوقت ده، نقول يا رب احنا مصدقين انت موجود في وسطينا، موجود في قلوبنا، انت موجود يا رب في كل مكان يا رب بنيجي، ونرفع يا رب عينينا وقلوبنا ليك. انت جايين نسبحك، جايين نرفعك لفوق، جايين يا رب نعلن يا رب انت مين وعن شخصك انت يا رب، جايين نشاور عليك وقت ده ليك انت، جايين مصدقين ان هو اللي بيلمس القلوب، هو اللي بيشفي كل نفس، هو اللي بيغير الحياة، جايين نعبده بالروح والحق. على قلبي قوي في وقت ده واحنا بنسبحه واحنا بنعترف ونقول يا رب انت الله، انت يسوع المسيح المخلص. قال يا رب احنا جايين عند رجليك، انت نسجد يا رب، جايين عند رجليك يا رب نعبدك يا رب، اطرح يا رب كل جوه قلوبنا يا رب، كل شاغل افكارنا يا رب، جايين يا رب نشاور عليك يا رب، جايين يا رب نسجد عند رجليك يا رب ونقدم لك يا رب

تعالى يا رب امتلك يا رب كل قلبي يا رب وكل نفسي يا رب. قد ايه صعب يا رب نعيش يا رب الكلمات دي يا رب، لكن قد ايه سهل نقولها يا رب، انه كل ليك يا رب، مجدا يا رب وعز يا رب وكرامة وسلطان يا رب ليك يا رب. تعالى يا رب علم يا رب قلبي يا رب وشكل قلبي يا رب ان هو يعيش الكلمات دي يا رب، تبقى تسبيحة يا رب مش بنقولها يا رب لكن تسبيحة يا رب بنعيشها. جعانين يا رب وعطشانين يا رب ليك انت يا رب، تاخد كل حاجة يا رب، تاخد كل قلبي يا رب في كل حتة يا رب، لانك انت مستحق يا رب، لانك انت الالف والياء يا رب، البداية يا رب والنهاية، لانك ملك الملوك يا رب، لانك رب الارباب، لانك انت يهوى رافع يا رب، الاله الشافي يا رب، انت يا رب الروح المعزي يا رب، كل يا رب منك يا رب وليك يا رب. امين.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده. المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمة ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور. فانا ينفع اتغير واتشكل واحدة بواحدة.

0: يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 139 لإمام المغنين لداود، مزمور.
2: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت

هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي، الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك، ليتك تقتل الأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني. الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم أعداؤك. ألا أبغض مبغضيك يا رب، وأمقت مقاوميك؟ بغضا تاما أبغضتهم صاروا لي أعداء. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا، هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة تأثيرك كأم على أولادك. الأم ليها دور رهيب على حياة أولادها ومستقبلهم. هنشوف نوعين من الأمهات النهاردة. النوع الأول الأم اللي بتفضل ابن عن التاني، اللي ممكن تعمل أي حاجة بس عشان توصل ابنها للي هي شايفاه أحسن حتى لو كذبت وخدعت. دي صفات رفقة مرات إسحاق، كانت بتحب يعقوب أكتر من عيسو لأنه كان دايما بيحب يقعد في البيت معاها، وعيسو كان صياد فكان مش موجود جنبها، فأحب إسحاق عيسو. رفقة كانت بتحاول تعرف كل الكلام اللي بيدور بين عيسو وإسحاق، وفعلا لما سمعت إسحاق عاوز عيسو يصطاد ويطبخ له الأكلة اللي بيحبها علشان يباركه قبل ما يموت، جريت على يعقوب وطلبت أن يجيب خروف من عندهم وهي تطبخه لإسحاق. يعقوب كان خايف لحسن إسحاق يعرف فيلعنه، بس رفقة قالت له ما تخافش يلا بسرعة، المهم تلحق أنت اللي تاخد البركة قبل عيسو. رفقة ما اكتفتش بكده، عيسو كان مشعر غير يعقوب، فعملت كذبة أكبر إنها لبست يعقوب جلد خروف علشان تخدع إسحاق اللي كان عجز ومش بيشوف كويس، وفعلا تمت الخطة بنجاح. بس لحد هنا كانت رفقة هي اللي بتغلط، بس للأسف دور يعقوب ابتدى في تتميم المؤامرة. إسحاق سأله أنت عيسو ابني؟ كذب وقال له أيوة. سأله تاني بس صوتك صوت يعقوب وجسمك جسم عيسو، رد يعقوب قال له أنا عيسو، يعني كذب وخدع أبوه واستغل عجزه. وأخيرا إسحاق استسلم للخطة وبارك يعقوب بكل البركات. بس المشكلة بدت لما عيسو رجع وعرف المؤامرة، بكى وصمم إنه يقتل يعقوب، فما كانش قدام رفقة إلا إنها تهرب يعقوب لتنقذه من انتقام عيسو. وعيسو من غضبه مشي وساب رفقة وإسحاق، فالنتيجة اللي حصدتها رفقة إنها خسرت ولادها الاتنين وما شافتهمش تاني، وكمان اتسببت في عداء وروح انتقام بين الإخوات طول عمرهم، ولولا تدخل الرب حنن قلب عيسو على يعقوب وسامحه. من فضلكم بلاش نقارن أو نحب واحد عن التاني، غلط جدا لأننا بندمر شخصياتهم ونفسيتهم وبنبني أسوار من الكراهية والغيرة لسنين طويلة. بلاش نعلم ولادنا الغش والكذب والخداع علشان نوصل لأهدافنا، لازم نكون أمناء علشان ما نخسرش ونتحرم منهم بسبب جهلنا وفكرنا المحدود. أعرف أم من كتر تمييزها لبناتها الاتنين وهم أطفال طبعا اللي مضطهدة تعبت نفسيا، ولسه لحد دلوقتي بعد ما كبرت بتتعالج ودخلت مصحة نفسية. من فضلكم خلينا ناخد بالنا من تربيتنا لأولادنا، لأننا إحنا اللي بنشكل شخصيتهم وحياتهم وللأسف قراراتهم المستقبلية. بس في نوعية مختلفة خالص رائعة، عاوز أتكلم عن أم وجدة تيموساوس اللي علموه الإيمان الراسخ في ربنا يسوع المسيح بلا رياء، وكان مشتعل بمواهب الروح دايما. أمه وجدته كانوا بيحبوا الرب جدا، وكانوا من أوائل الناس اللي اتبعوا بولس، فعلموا تيموساوس حياة الإيمان العامل، حب الرب يسوع وتبعيته. بتخيل إنه دايما شايف أمه وجدته وهم بيتكلموا عن محبة الله وبيصلوا ونفسهم يعرفوا أكتر وأكتر، وأخبار الرسول بولس اللي اتقابلوا معاه، كل مشغوليتهم قربهم من الرب، وفعلا قدروا يربوا تيموساوس على محبة الله لأن صورتهم اتعكست عليه، وبولس اختاره يكون تلميذه واعتبره ابنه، والرائع كتب له رسالتين علشان يعلمه جوهر الحياة المسيحية ويكون مختلف عن العالم مع انه كان شاب صغير في السن. كل ده لان جدته وامه كانوا حطوا الاساس اللي بنى بولس عليه وهو الايمان بلا رياء. يا ترى احنا اني نوعية، رفقة ولا ام وجدة تيموساوس؟ تعالوا نعلم اولادنا واحفادنا قيم الحياة المسيحية الصح، ونكون أمثلة حية قدامهم مش كلام بس، يعني يشوفوا كلامنا، ردود أفعالنا، دوافع قلوبنا، حبنا لمين بالظبط، للعالم وحيله ومؤامراته علشان نملك، ولا المحبة والرحمة والإيمان والصلاة والكنيسة
وبنخدم الملك الملوك يسوع. أرجوكم خدوا بالكم، أولادكم أمانة ووزنة الله مأمننا عليها. إحنا مش محتاجين نعلم وندرس الحياة الإيمانية، إحنا محتاجين نعيشها عملياً أولاً قدامهم. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة الحقيقة، أنا تأثرت بيها لما قريتها. القصة دي بتحكي عن في أرملة عايشة مع طفلها عنده 4 سنين، عايشين في أوضة متواضعة جدا فقيرة جدا فوق سطح أحد المنازل. الأوضة دي ما كانش ليها سقف، يدوبك كانت مجرد 4 حوايط وباب. وكانت الست دي بتخاف كل الخوف من المطر الشديد لما كان بينزل على المدينة، لكن لمدة 4 سنين المطر

ما نزلش على المدينة. لكن في يوم من الأيام بدأت الغيوم وبدأت الأمطار تزداد شدة وتزداد غزارة، وبدأ كل شخص يجري علشان يحتمي في بيته من المطر. بص الطفل لأمه مش عارفين يعملوا إيه، لأن المطر نزل على الغرفة بغزارة شديدة جدا. جريت الأم، رفعت الباب بتاع الأوضة وحطته بطريقة مايلة بحيث الطفل يدخل تحت الباب ويحتمي من المطر. بص الطفل لأمه وقال لها: يا ترى ماذا يفعل الناس الفقراء الذين ليس لديهم باب حين يسقط عليهم المطر؟ الحقيقة الولد ده أثر فيه، هو حس أنه بينتمي إلى طبقة الأثرياء لأن في بيتهم باب حمام من المطر. كان في ترنيمة زمان للأطفال بتقول: أشكر ربك على كل اللي عندك، أشكر ربك على كل اللي عندك، علشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير، أشكر ربك على كل اللي عندك. ليه بتتزمر على دروسك وشغلك؟ ليه مش عاجبك لا لبسك ولا شكلك؟ ليه بتنسى تشكره على صحتك وعلى كل شر يبعده عنك؟ ليه بتتزمر على أكلك وشربك؟ ليه دايما بتطلب اللي مش عندك؟ لازم تتعلم إزاي تشكر ربك على كل الخير اللي بيديه لك. ليه بتتزمر على ماما وبابا؟ ليه مش عاجبك أي كلمة يقولوها؟ لازم تعرف إن همهم عليك وتكرمهم زي ما ربك بيوصيك. الحقيقة في تسالونيك الثانية 1:3 يقول كده بولس الرسول: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. نشكر الله مش على الباب اللي عندنا، لكن نشكر الله لأجل كل شيء عندنا، إن كان عندنا بيت، إن كان عندنا لبس، إن كان عندنا أكل، إن كان عندنا أولاد، على كل الظروف اللي بنمر فيها ينبغي لنا أن نشكر الله. في كورنثوس الثانية 2:13 بيقول بولس الرسول: لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم وخرجت إلى مقدونية. الحقيقة بولس كان متضايق أن تيتوس مش موجود، لكن يفاجئنا بولس يقول بعديها على طول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. مرات كتيرة بننسى نشكر على اللي عندنا، لأن عينينا بس على اللي احنا محتاجينه، ولأننا مش قادرين نجيب اللي احنا محتاجينه فاحنا مش قادرين نشكر. في كورنثوس الثانية 2:9 يقول كده 15: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. والآية الجميلة المعروفة في تسالونيك الأولى 5:18: اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. أشكر على كل شيء، سواء كنت شايفه كويس أو وحش. أشكر ربنا على اللي عندك واللي مش عندك. يا بنا السماء وأشكرك على كل ما أعطيته لنا، أشكرك على أعظم عطية هي شخص ربنا يسوع المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

فمش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور العاشر. لو فاكرين قلنا الحلقة اللي فاتت إن مزمور 9 و10 مرتبطين جدا ببعض. فمزمور 9 ابتدى بالحمد والتسبيح لأن المرنم كان واثق في عدالة الله وإنه سيتدخل في المواقف الصعبة. لكن مزمور 10 بيبتدي بداية مليئة باليأس، والمرنم بيقدم أسئلة كتير في المزمور، مش لأنه بيطلب طلب، لكن الأسئلة دي هي أسئلة شكوى بسبب اللي بيشوفه من انتشار الظلم اللي بيقع على المساكين والضعفاء اللي لا حول ليهم ولا قوة. فمزمور 10 عبارة عن صلاة مليئة باليأس والحزن وطلب استغاثة لتدخل الله الفوري. لكن بنتفاجئ أن في نهاية المزمور بيحصل تحول في الموقف بنسبة 180 درجة. نقدر نقسم المزمور لجزئين. الجزء الأولاني اللي بيبتدي المزمور بسؤالين بيعبروا عن إحباط المرنم، بيقول يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ فهو ما قدرش يفهم ليه الله لم يتدخل لإنقاذ المسكين والضعيف من إيد الأشرار. فكلمة لماذا بتيجي في المزمور 4 مرات، والسؤال بلماذا دايما بيحتوي على كم كبير من الشكوى وعدم فهم الواقع المحيط المليء بالشر، وكمان بيوصف قد إيه الشخص بيكون محبط ويشعر بالترك. ويبتدي كاتب المزمور إنه يكتب عن صفات الأشرار ويقول أشهرها الكبرياء، التفاخر، التجديف على الله، إهانة الرب، بيقولوا إن الله لا يحاسب، هم أصلاً مش بيؤمنوا بوجوده. مش بس كده، لكن كمان طريقهم وحياتهم ناجحة وبينتصروا على أعدائهم وعندهم ثقة في نفسهم وأفعالهم، وبيقولوا لا نتزعزع، وكل أفواههم مليئة باللعنة وعدم الصدق والشر. وابتدى الكاتب يرسم صورتين للأشرار دول. صورة منهم بيشبه الشخص الشرير بأنه حيوان مفترس يكمن في عرينه ويراقب الفريسة الضعيفة، والصورة التانية أنه صياد بيراقب الفريسة وبيخطف الصيد بتاعه ويشده في الشبكة. طبعا الفريسة في الحالتين هو الشخص المسكين الضعيف اللي ملوش قوة ولا سند. ويتساءل المرنم إيه اللي بيخلي الشرير يكمل يعمل كده؟ ليه الشرير عنده أمان إن مفيش عقاب للدرجة اللي بيقول فيها هو الله نسي؟ كما لو كان إنه حجب وجهه وشال وجهه ما عادش يبص على الوضع على الأرض عندنا، لأن أصلا الله لو شايف كان تدخل من زمان. أعتقد حتى وقتنا ده بنشوف كتير من المساكين اللي لا حول ليهم ولا قوة، وإزاي الأشرار بيفترسوهم افتراسهم، وبتيجي جوانا أسئلة كتير، ليه؟ هو ليه ده بيحصل؟ بعدها ابتدى كاتب المزمور يصرخ صرخة من الأعماق علشان يتدخل الله وينتقم. فالمرنم وكاتب المزمور ما كانش قادر يفهم ليه الله سمح للأشرار أن يستمروا في إهانة الله بأفعالهم وأقوالهم. أكيد السبب مش لأنه مش شايف، لا، ده بيأكد كاتب المزمور إنك أنت يا رب تبصر وترى. كمان الرب دايما كان في الماضي بيكون في صف المسكين والضعيف لينصفهم. طب ليه المرة دي ساكت؟ ليه سايب الأشرار يهينوا شخصه ويقولوا عليه إنك يا رب أنت لا تحاسب؟ وتحصل المفاجأة في آخر عددين في المزمور، وإن الرب بيرد على كاتب المزمور بكلام واضح وإعلان واضح في خلوته، وكأنه بيهمس في ودانه وبيرد على كل التساؤلات اللي كانت في ذهن كاتب المزمور اللي كلها بلماذا ومليانة بالإحباط والشك. فيقول عدد 16، الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه، تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. الآيات الختامية دي تعبر عن تحول في موقف كاتب المزمور وعن ثقة المرنم وامتلاء قلبه إن الله قد سمع طلبه وصراخه. فالله هو صاحب السيادة والسلطة المطلقة. تأخير الله يا حبايب في إقامة العدل ودينونة الأشرار دايما بيملانا بالإحباط، لكن أبدا ده مش معناه إن الله مش سامع أو مش شايف أو إنه مش هيحاسب الأشرار. ولكل واحد بيصرخ وبيصلي في خلوته وبيسأل أسئلة كتير ملهاش جواب،
المزمور بيقول لنا الله حتما سيجاوب عليك ويكلمك بكلام واضح في صلاتك، وهيفكرك إزاي أنه تدخل في مواقف كتيرة في الماضي. يا رب بنشكرك لأنك أنت إله قريب مننا، شاعر بينا، بتفهم صلاتنا حتى لو كانت مليانة باليأس أو الشك والإحباط. مش بترفضنا ولا بتتجاهلنا لما تكون حالتنا بالشكل ده. يا رب املأ قلوبنا بالإيمان، في عينينا تتفتح ونشوف شخصك، لأنه مكتوب تأوه الودعاء أنت سمعت. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، اوعى يكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده اذا كان ربنا اتكلم معك بشكل او باخر واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وانا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت عرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويقبل حياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

اهلا بيكم في برنامج كلمه وصلوه، البرنامج اللي دايما موجود علشان فيه نقرا طلبات وصلوات بعض، نصلي ونتشجع كمان نطبطب على بعض كجسد للمسيح في كل حته في العالم. حد بيقول صلاه من اجل اختي مسنه ومريضه ان الرب يتراءف عليها ويتحنن عليها. يا بخت اختك بيكي لانك موجوده بتصلي لها، وبعتلنا كمان نصلي لها. وبفتكر كده الايه اللي بقولها كتير قوي في رساله يعقوب الرسول: الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب هي افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم وحفظ الانسان بلا دنس من هذا العالم. نفسي قوي قوي قوي النهارده اي حد قريب منك كبير يتيم، حتى لو عنده ناس بس محدش بيسال عليه، ارجوك اتحرك له. الخدمه مش بس في الكنيسه، الخدمه مش بس في التسبيح والوعظ، الخدمه مش بس انك تكلم الناس عن ربنا، لكن في ديانه طاهره نقيه عند الله الاب شخصيا انك تفتقد اللي محتاجين سؤال. وانا مبسوط قوي من حضرتك جنب اختك المسنه، انا هصلي لها، وكمان شايف انه استجابه صلاه اني حضرتك جنبها وبتصلي لها وبتبعت لنا. يا رب اشكرك من اجل كل قلب متحنن، قلب شبهك يا رب، قلب بيحب، قلب بينبض باحشاء مليانه رحمه ورأفه على الناس. صلي من كل قلبي يا رب ان كل حد ليه حد مسن كبير محتاج يسأل عليه يروح له ويطبطب عليه ويقول له انا جنبك. اشكرك يا رب لانك طيب القلوب وبتشجعنا ببعض، امين. حد بيقول سلام المسيح ابني رجع تاني لعدو الخير، صلواتكم من اجله، وصلوا من اجل بنتي، تصرفات اخوها تعباها قوي وعندها بدايه سكر وضغط. طلبه غاليه قوي على قلوبنا ونفسي نتحد بيها مع بعض، واثقين ان الرب يغير ابنها. والطلبه باين عليها انه كان رجع عن الطريق الصعب اللي هو ماشي فيه ودلوقتي راح تاني، فانا مصدق اللي ابتدى عمل صالح هيكمل، وابنك يترد تاني لقلب الله الاب ويكون مثل وقدوه لشباب كتار ويحكي لهم كم صنع بيه الرب ورحمه. يا رب انا مش بس بصلي من اجل ابنك اللي بعد، لكن بصلي من اجل كل شخص بعيد يا رب. اشكرك يا رب انك انت ترد الضال والاسيم، اشكرك انك ترجعهم لحضنك، انت حضنك كبير قوي يا رب. بحبك من كل قلبي وواثق فيك، ومصدق يا رب بمقابله خاصه لكل واحد بعيد، امين. حد تاني بيقول ممكن تصلوا من اجل ابني ان الرب يلمس قلبه، امين هنعمل كده. حد تاني بيقول انا عايزه صلاه قوي لاجل بنتي، حاسه قلبي هيقف من كتر الوجع عليها. لا، في اسم يسوع بنتك تكون مع المسيح وتتشددي وتشجعي وتصلي لناس كتير تاني. حد تاني بيقول مساء الخير، حاصل معايا مشكله في الجامعه وخايف قوي اتحول لمجلس تاديب، ولو اتحولت العقوبه هتبقى صعبه قوي، محتاجكم تصلوا لي ان الرب يعمل معجزه وانجح. حد تاني بيقول للاسف ابني اتخبط امبارح في عينه وجاله قرحه في العين، والجلده اللي على النني اتشالت وبيصوت من الالم من امبارح، صلوا له ارجوكم. يا وجع قوي، والرب بيتألم معانا كده، مكتوب يتألم لألمنا. نفسي أقرأ كمان طلبتين صلاة غاليين قوي على قلبي ونصلي مع بعض لكل الطلبات اللي وصلت لنا. طلبة صلاة من أجل أخي عنده سرطان وأحفادي عندهم توحد، أشكركم والرب يبارككم من أجل هذا العمل المبارك. طلبة صلاة تاني بتقول عايزة صلاة لأجل ابني في دولة معينة مش لاقي شغل، وأنا على طول نفسيتي تعبانة محتاجة صلاة في بيتي ولعيالي، الشيطان طول الوقت بيحاربني. يا رب أنت صالح جدا إلى الأبد رحمتك. يا رب أنت اللي تقدر تمد إيدك وتعمل معجزة مع ابنك يا رب، متحولش المجلس تأديب، هو يمكن عرف غلطته ومش هيعمل ده تاني، لكن يا رب إحنا بنثق فيك بأي طريقة من الطرق، مهما كانت النتائج إحنا واثقين فيك وفي صلاحك، وإني عندك خطة عظيمة لينا. صلي يا رب من أجل ابنك اللي اتخبط يا رب في عينه وموجوع ومتألم، إيدك يا رب الشافية عليه، إيدك على ابنك يا رب. صلي من أجل حروب الشيطان يا رب، صلي من أجل الأم اللي قلبها واجعها قوي على بنتها، صلي من أجل كل شخص بعيد، صلي من أجل كل أم وأب بيصلوا لأولادهم وخايفين عليهم وقلقانين. يا رب تمجد يا رب، زيارات إلهية وحضنك يا رب يضمنا.
أنت تيجي تطبطب وتقول سلام سلام سلام. من مثلك يا رب؟ من مثلك؟ أنت قدوس، أنت موجود، أنت حي وسامع للصلاة، وبصدق في استجابات في توقيتاتك الخاصة. مبارك اسمك يا رب. آمين آمين. إحنا هنكمل نصلي لكم، واثقين إن الرب هيعمل استجابات حقيقية حتى وإن طالت، لكن الرب يرد لي كل شخص بعيد. صلي من أجل كل أب وأم يتشددوا ويتشجعوا، صلوا أكتر وأكتر لأولادهم، واثقين إن الرب هيردهم ليه في يوم من الأيام. يا رب إحنا مش بنفقد رجائنا فيك، لكن مكملين نصلي واثقين إنك بتسمع الصلاة وتستجيب. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، أرجوكم ابعتوا لنا أكتر وأكتر، هنكمل نصلي لكم. نوعدكم كل طلبة صلاة أنتوا بتبعتوها لنا على أي بلاتفورم أو صفحة لينا أو أي إنبوكس، إحنا بنصلي من أجلها، مش بس على راديو الحياة الأفضل لكن على كل صفحات الحياة الأفضل بتوصل لنا الرسائل ديت. في فريق خاص بيصلي من أجل كل الرسائل وطلبات الصلاة، ومنتظرين الرب ومتشجعين بيكم يا حبايب. هنكمل نصلي لكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، والإعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أقولك النهاردة على خبر جديد، على هوية جديدة، أنا مين في المسيح في الرحلة الطويلة اللي احنا فيها مع بعض. في رسالة بولس الرسول لكنيسة كولوسي بيقول كلام محتاجين نقف عنده: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه. يعني أنا النهاردة قديس؟ لا لا لا، القديسين دو مجموعة من الناس. خلينا أقولك لما بولس اتكلم لكنيسة في أفسس قال لهم الكلمات دي بوضوح: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. يعني المؤمنين قديسين. أيوة، أنت قديس، أنت بر الله في المسيح، أنت بلا لوم. ليه؟ لأنك ما بقتش تحت عمل والأداء والناموس وأدائك إيه أخباره، أنت تحت النعمة. أنا بلا لوم، والكتاب بيعلن لينا من سيشتكي على مخطري الله، من يدينك، لأنك أنت النهاردة في حد دفع الثمن. أنت قديس في المسيح، أنت عايش في بر المسيح، أنت تحت نعمة المسيح، أنت متغطي بهذه النعمة. عشان كده بولس بيتكلم مع المؤمنين في أفسس، وأنا النهاردة بتكلم مع المؤمنين اللي سمعني: أنت قديس في المسيح، انت بلا لوم في المسيح. مش معنى كده ان اعيش حياتي، مش معنى كده. دايما عايز افكركم لما بقول انا مين كهوية، انا عليا مسؤولية. لو انا قديس وانا بعيش في بر المسيح ومبرر بدمه وبنعمته، محتاج اعيش بلا لوم وبلا خطية، ولا اعطي لإبليس مكان، وما افتحش سكة لعدو الخير لا في فكري ولا في قلبي انه انه انه انه يستخدمني. عشان كده بولس يقول في كنيسة روميا: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. قدم حياتك ذبيحة عشان تعيش في المقام اللي الرب حطك فيه. أنت قديس في المسيح.

مكتوب كده: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وأنا متأكدة أن قدوس الأولى غير قدوس الثانية، وده اللي هنكون في السماء للأبدية بنقول فيه: قدوس قدوس رب الجنود. وإحنا بنقول كلمة قدوس، افتكر أعماله، افتكر إكرامه، افتكر أنه هو مليء بالكرامة عالي جدا.

قدوس يا رب ومتعالي يا رب، وأذيالك تملأ الهيكل يا رب. مين ما بيخافش الإله الحنين يا رب، اللي لناقش أسماءنا على كفيه، الإله اللي ياما ضمنا، اللي ياما قوانا، ياما رفعنا وسندنا ومشي معنا في موكب نصرته في كل حين. في وادي ظل الموت انت هناك، في وقت الصعاب انت موجود يا رب. حنين أقرب من هو اللي حوالينا لينا. بنحبك، ودي أقل كلمة يا رب نعرف نقولها لك يا رب. كم مرة ضممتني من وسط يا رب متاعب الحياة، كم مرة غفرت لي، كم مرة يا رب أرشدتني، كم مرة نورك يا رب كان بيسير بوجهه قدامي يا رب. عشان كده بقول لك يا رب بحبك مع إخواتي.

يا رب في كل يوم عجائب. اشكرك قلبي يا رب بيسكت ليك ويقول لك بحبك يا

أبسكد مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات من أجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون. ضمتني لشعبك وده يا رب مجد هعيش بيه، إن أنا أصرخ لأبويا وأقول له يا أبا الآب مش عبد، أنا بقيت ابن وروحه جوايا بيصرخ فيا يا أبا الآب للإله العجيب جدا، حررتني وسكنت داخلي، عشان كده يا رب بباركك مفيش زيك إله بحب.

كلنا عايزين نقول له امين. تعال يا حبيبنا، تعال ارواحنا بتناديك، عشان مكتوب كده تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور. يلا نقول له كده بشوق وحنين، مستنينك مستنينك تيجي يا شمس البر، مستنين الوقت ده. امين.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

مكتوب كده: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وأنا متأكدة أن قدوس الأولى غير قدوس الثانية، وده اللي هنكون في السماء للأبدية بنقول فيه: قدوس قدوس رب الجنود. وإحنا بنقول كلمة قدوس، افتكر أعماله، افتكر إكرامه، افتكر أنه هو مليء بالكرامة

قدوس يا رب ومتعالي يا رب، وأذيالك تملأ الهيكل يا رب. مين ما بيخافش الإله الحنين يا رب، اللي لناقش أسماءنا على كفيه، الإله اللي ياما ضمنا، اللي ياما قوانا، ياما رفعنا وسندنا ومشي معنا في موكب نصرته في كل حين. في وادي ظل الموت انت هناك، في وقت الصعاب انت موجود يا رب. حنين أقرب من هو اللي حوالينا لينا. بنحبك، ودي أقل كلمة يا رب نعرف نقولها لك يا رب. كم مرة ضممتني من وسط يا رب متاعب الحياة، كم مرة غفرت لي، كم مرة يا رب أرشدتني، كم مرة نورك يا رب كان بيسير بوجهه قدامي يا رب. عشان كده بقول لك يا رب بحبك.

لك يا رب في كل يوم عجائب. اشكرك قلبي يا رب بيسكت ليك ويقول لك بحبك يا رب لغايه ما اكون معاك في الابديه. عايزه اقول لك

أبسكد مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات من أجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون. ضمتني لشعبك وده يا رب مجد هعيش بيه، إن أنا أصرخ لأبويا وأقول له يا أبا الآب مش عبد، أنا بقيت ابن وروحه جوايا بيصرخ فيا يا أبا الآب للإله العجيب جدا، حررتني وسكنت داخلي، عشان كده يا رب بباركك مفيش زيك إله بحبه.

كلنا عايزين نقول له امين. تعال يا حبيبنا، تعال ارواحنا بتناديك، عشان مكتوب كده تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور. يلا نقول له كده بشوق وحنين، مستنينك مستنينك تيجي يا شمس البر، مستنين الوقت ده. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: مهما كان حواليك ناس كتيرة أو ما حواليكش حد خالص، إبليس دايماً بيهاجمنا ويقولك أنت وحيد، محدش حاسس بيك، محدش حاسس بأوجاعك. ده في يوم من الأيام حتى الملك داود نفسه اللي حواليه ناس كتيرة قوي، ملك، يصلي ويقول له يا رب التفت إلي وارحمني لأني وحد ومسكين أنا. كنا لحظات بنحس فيها إن إحنا عايشين في الدنيا دي لوحدينا، محدش حاسس بينا، محدش حاسس بألمنا، محدش حاسس إحنا بنفكر في إيه أو نفسنا في إيه. وأصعب شعور في الدنيا إن تحس إنك مالكش حد واقف جنبك. في يوم من الأيام الرب يسوع راح عند مكان اسمه بركة بيت حزدة ولقى واحد مفلوج. كام سنة مفلوج؟ 38 سنة. طيب وإيه اللي مقعدك كده؟ يقول له يا سيد، جملة من الجمل اللي أنا كنت دايما لما بقراها يمكن أعيط، ليس لي إنسان. عارف لما توصل في مرحلة أنك تحس أن مالكش إنسان حد جنبك، مالكش حد حواليك، مفيش حد حاسس باللي أنت حاسس بيه؟ عايز أقولك النهاردة أعظم خبر في الدنيا أن في إله يقول عنه الكتاب أنه صديق ألصق من الأخ. يمكن ما انتش شاعر ان في حد من البشر حواليك، لكن الإله ده بيحبك قوي وبيدور على اللي ملهوش حد، بيدور على الشخص اللي حاسس انه تايه في الدنيا وملهوش سند ليه. ربنا النهاردة بيقولك انا شاعر بيك، انا شاعر بألامك، انا عارف يعني ايه وحدة. وانا متجسد على الأرض ما كانش ليا مكان اين اسند رأسي، بل بالعكس ده في وقت الشدة الجميع تركوني وهربوا. بس عندك إله لا هيسيبك، لا هيسيبك تقع، ولا هيسيبك لوحدك، ولا هيسيبك في ألامك لوحدك، بل عندك إله شاعر بيك وشاعر بكل أوجاعك، بكل أحزانك، بل كمان عارف الحاجة اللي بتفرحك وعايز توصل لها. كل اللي عليك النهاردة إنك تحط إيدك في إيده وتبدأ الرحلة معاه، وبيديك نعمة، نعمة تكفي طول الرحلة من لحظة ما بتحط إيدك معاه هنا على الأرض لغاية اللحظة اللي هتخشوا بيها مع بعض في السماء. اوعى إبليس يقولك إنك وحيد، إبليس كذاب، إبليس كذاب، إبليس عايز يسجنك في سجن اسمه الوحدة، لكن أنت معاك أعظم إله، أعظم أخ، دايما ماشي معاك، بل في الوقت اللي بتتعب فيه بيشيلك وبيحملك ويوصل معاك بيه لخط النهاية. أنت مش وحيد، ما تقدرش تقول النهاردة ليس لي إنسان، لأن يسوع تجسد عشان يكون هو الإنسان الذي بلا إنسان. أنت مش وحيد.

0: يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شافتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة لبلده الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا اصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والثمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 138 لداود.
1: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت في وسط الضيق تحييني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني. يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة: كنت أعمى والآن أبصر. من معجزات الرب يسوع في إنجيل يوحنا 9، بأشجعكم تفتحوا أناجيلكم وتتأملوا في الإصحاح ده، رائع جدا. بيحكي عن إنسان مولود أعمى. فالتلاميذ سألوا الرب يسوع: هي غلطة مين إنه اتولد أعمى، أهله ولا هو؟ وهنا افتكرت إن في خدمتي بسمع الكلام ده كتير، لما بقابل شخص مريض والناس تقول لي أصله إنسان عايش في الخطية والرب بيأدبه، أو دي لعنة متوارثة على العيلة. أنا أسفة، المؤمنين مش بيورثوا لعنات. تاني حاجة، الله مش منتقم جبار أو قاعد لنا على الوحدة، ولا هو عاوز يعذبنا خالص. من صفات الله إنه كثير الرحمة، رؤوف، جزيل التحنن، غافر الإثم والخطية، طويل الروح، وحتى لو إنسان خاطي يفضل يديله فرصة للتوبة لآخر يوم في حياته، لأنه أخلى نفسه وتجسد واتصلب ومات علشان يعطينا الحياة الأفضل هنا على الأرض. والله عمره ما بيمرض أحد. مكتوب في رسالة يعقوب 1: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد. وكمان في معجزة المولود أعمى، عاوز أقف معاكم على جراءة الإنسان بعد ما يسوع شفاه. ما كانش خايف من الكتبة والفريسيين، ولا فارق معاهم الكلام اللي قالوه على الرب يسوع من افتراء وكذب. شهد شهادة رائعة، وده الدرس اللي لازم نتعلمه. قال: إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. وحكى لهم المعجزة بالتفصيل، ودي أعظم شهادة محتاجينها الأيام دي. لازم نتكلم عن اختباراتنا مع الرب يسوع وعن عظمة محبته وحنانه. لازم نخبر ونحكي عن الفايدي اللي فدانا على الصليب. بس للأسف احنا بنخاف وبنقول ما نعرفش، ودي مش خدمتي. يا جماعة، الرب مش طالب وعظ الأيام دي، هو طالب شهادة تحكي بمنتهى البساطة والأمانة إزاي اتقابلتي مع الرب، أو إزاي لمسك أو شفى حد في عيلتك جسديا أو نفسيا. نتكلم عن عظمته وقدرته في عالم كله شاعر بالعجز والإحباط. تالت حقيقة في نفس الإنجيل في عدد 35: فسمع يسوع إنهم أخرجوه فوجده. هنا قمة حنان ومحبة الرب، يعني شفاء جسدي ورد له بصره، وجه وقت شفاء نفسه كمان. هنا يسوع سمع بس إنهم رفضوه وطردوه، وإنه منبوذ، مشاعره مجروحة وحس بإحباطه. أصل في ناس بدل ما يفرحوا لنا يزعلوا، وده بالظبط اللي بيحصل معانا. والرب بيكلم حد النهاردة: لو انت مجروح وتعبان وحاسس ان الناس مش حاسة بألمك، وكمان رافضينك ومش عاوزين يسمعوا لك وحكموا عليك بالطرد وانت ملكش ذنب، النهاردة الرب يسوع باعت انه بيدور عليك وعاوز يرجعك لحضنه، وشايف وعارف كل اللي بيحصل لك، وجاي يعلن لك عن نفسه ومحبته ويقول لك: أنا هو رب الأرباب، العجيب، المشير، الإله، القدير، رئيس السلام. أنا هو صاحب السلطان، يهوى رفع، الشافي الأعظم من مرضك الجسدي وحرمانك النفسي. أنا هو الإله الصالح، العادل، الأمين، شايف ظلمك وبعتلك لي النقمة، أنا أجازي، يقول الرب. وكل سلبة على حياتك هرجعهولك أضعاف، بس تعالى لحبيبك بكل أنين ووجع، وهو هيقدر يفتح عينيك زي ما عمل مع الأعمى، فهتقدر تشوف قدرته الإلهية وتستقبل الإعلانات السماوية وترفض التقارير الأرضية. لما تقعد مع الرب وتصلي وتفتح كتابك المقدس، هتقدر تشهد عنه وعظمته، وتبقى متلهف إنك تحكي للكل عن محبته الفياضة ليك وحنانه. لو أنت تعبان ومرفوض، تعال دوق حنانه ومحبته، فهتقدر تستقبل شفاء لنفسك وتشوف المجد الإلهي لما يعلن لك عن نفسه. آمين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل بسيط كان نفسه يروح السماء، فحلم حلم إنه واقف على بوابة السماء ومعاه ملاك، فشاف مجموعة عمالة تسبح وترنم وتهتف، فسأل الملاك وقال له: يا ملاك، مين دول اللي فرحانين وعمالين يهتفوا وبيتمتعوا في المجد؟ قال له: دول الأنبياء، آدي أشعيا وآدي موسى وآدي إرميا، وسمى له الأنبياء. فحزن الراجل وقال: أنا لا أنا نبي ولا ابن نبي، إزاي أدخل السماء؟ بص بعد شوية لقي مجموعة تاني عمالة تسبح وترنم وتهتف وفرحانة، فسأل الملاك قال له: طيب دول مين اللي فرحانين في السماء؟ فقال له: دول التلاميذ، آدي بطرس وآدي يوحنا وآدي وآدي وآدي وآدي، وقال له الأسامي. فالراجل حزن جدا وقال: أنا لست رسولا ولا ابن رسول ولا عمري ما كنت رسول. فابتدأ يحزن ويكتئب، لكن بعد شوية بص لقي جمهور كبير ما يقدرش حد يعده من البشر ومن الناس. فسأل الملاك قال له: ايه الجمع الكبير ده كله، مين دول؟ قال له: دول الناس اللي امنوا بالرب يسوع واتغسلت خطاياهم بدمه، دول اللي فيهم حرامية واللي فيهم سارقون واللي فيهم زنا واللي فيهم مختصبون. فالراجل صحي من الحلم وهو فرحان وعمال يقول: انا منهم انا منهم انا منهم. صحيح، كلنا من الناس دي اللي دخلت واللي هتدخل السماء، الحرامي والنصاب والسارق والقاتل، زي ما قال الكتاب في رومية 3:10-12: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا. ولما الكتاب يقول الجميع، معناه انه ما فيش استثناء للبشر ابدا، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ده الحكم النهائي علينا كبشر لما أخطأ آدم، ده الحكم النهائي إن كلنا في الموازين إلى فوق. لكن الكتاب يشجعنا بعمل المسيح وبموته وبقيامته، يقول كده بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 2:6: الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. فخلي بالك، إن كان في رومية 3 بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، فبولس في تيموثاوس بيقول أن يسوع بذل نفسه على الصليب فدية لأجل الجميع. وزي ما كنت أنت واحد من الجميع اللي زاغوا وفسدوا، فأنت واحد من الجميع الذين نالوا الفداء بدم المسيح. في كورنثوس 2:5-15 يقول كده عن المسيح: مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات وقام. الخلاص مقدم للجميع، وما عليك إلا أن تقبله وتؤمن بعمل المسيح على الصليب. في رومية 3:44 يقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ليس عليك أن تدفع شيئا، ليس عليك أن تعمل شيئا، كل ما عليك أن تؤمن. متبررين مجانا بنعمته. في رومية 5:6-8 يقول: المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يا رب اقبل صلاة كل إنسان في هذا الوقت يتوب ويرجع ويعترف بضعفه.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 11. المزمور 11 اتكتب على شكل سؤال وجواب، سؤال وجواب بين داود وأصحابه ومشيري. فالجزء الأول في أول ثلاث أعداد فيه السؤال، والجزء الثاني فيه الجواب. واضح أن الظروف المحيطة بداود وقت كتابة المزمور هو أنه كان بيتعرض لظرف صعب بيهدد حياته، وممكن نتيجته أنه يموت. فأصحابه والناس القريبة منه ابتدوا ينصحوا نصيحة طبيعية جدا ومنطقية جدا. فالنصيحة: اهرب يا داود، اهرب من هجوم الأعداء، روح استخبى في الجبال للحماية، اهرب بسرعة لأي مكان آمن. وكانت النصيحة في صيغة أمر، يعني مش بيخيروه، لأنه في أسباب كتيرة تدفعه أنه يعمل كده. وابتدوا يقولوا الأسباب المنطقية بتاعتهم: ليه يا داود أنت مفروض تهرب مش أنك أنت تقعد؟ فالأشرار يمدون القوس، جهزوا السهام، خلاص هيطلقوها، وكمان مقررين أن بالليل النهاردة ساعة الهجوم. لو فكرنا في كلامهم هنلاقيه كلام منطقي مفهوش أي مشكلة، لكن رد فعل داود هو اللي كان غريب جدا للنصيحة دي. وبدل ما ينفذ النصيحة ابتدى يوبخهم ويقول لهم: ازاي تقولوا الواحد مبدأه في الحياة انه بيتكل على الرب وتقولوا له اهرب؟ ورد على نصيحتهم وقال لهم: اذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وكأنه بيتحدى اذهانهم وبيتحدى افكارهم بالسؤال ده. وابتدى داود في الأعداد اللي بعدها يشرح الإجابة ويشرح وجهة نظره ومنطقه بالنسبة للنصيحة والموقف الصعب ده. وفي إجابته ليهم قال لهم: زي ما أنتوا عندكم أسبابكم أنك تنصحوني للهرب والحماية في الجبال، أنا كمان عندي أسباب أن أتكل على الرب ويكون هو الملجأ بالنسبة لي. ليه؟ لأن الرب مكان سكناه في السماء، فهو متسيد على الأرض وليه كل السلطان على الأرض. كمان أن الرب شايف اللي بيحصل، فعيناه تنظران، أجفانه تمتحن وتراقب البشر. كمان الرب يكره الظلم ويعاقب الأشرار على شرهم، وكأنه بيقول لهم أنه بيمطر نار وكبريت زي ما حصل مع سدوم وعمورة. مش بس كده، لكن الرب عادل ويحب العدل، وكمان الشخص المستقيم يقدر أنه يبصر وجه الله رغم أنه مرتفع ومكانه في السماء، لكن الله بيتواصل مع أولاده، والمستقيم يقدر يتمتع بالحضور الإلهي والحديث إلى الرب فمن إلى فم. كأنه داود بيقول لنا: يا جماعة، بما أني أنا عندي الإمكانية في التواصل والحديث مع الرب، أنا مش همشي وراء أي مشورة أو وراء أي حد ينصحني، أنا هنتظر نصيحة ومشورة الرب في الظرف الصعب اللي إحنا بنمر بيه. رغم أن داود حياته كانت على المحك وكانت مهددة بالموت، لكن ما كانش عنده ذعر أو خوف، لكن اللي حواليه كانوا في منتهى الخوف وبينصحوه بالهرب. لكن داود قرر أنه هينتظر مشورة الرب. فوقات الخطر يا حبايب بتبان شخصياتنا الحقيقية، قناعاتنا الحقيقية، وبيبان إيه هو مصدر الأمان الحقيقي. ويجي السؤال ليا وليكم النهاردة: إذا انقلبت الأعمدة في حياتنا، رد فعلنا هيكون إيه؟ يا رب يسوع ساعدنا إنه دايما نكون في محضرك، ودايما نكون في علاقة معاك، ونبصر وجهك، فيكون مصدر أماننا هو شخصك، ولا نتبع مشورة أحد إلا لما نسمع صوتك ومشورتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

وحصل على وقت ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف. اوعى يكون يضحك عليك بكلمه بعدين. عشان كده اذا كان ربنا اتكلم معك بشكل او باخر واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وانا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة. شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة. هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة، مش أنا. مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا. مش أنا. مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده اعبد الرب في كنيستك، اعبد الرب في كنيستك، بس كنت تعرفه. ما تعتمدش على انك بتاخد بركه من اي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعه طريق البشريه يقول لك تعالى لي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقيه، لقاءنا مع الرب يسوع.

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم. ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم. وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه. ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

اهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان فيه نقرا طلبات وصلوات بعض، نصلي ونتشجع كمان، نطبطب على بعض كجسد للمسيح في كل حتة في العالم. حد بيقول صلاة من اجل اختي مسنة ومريضة ان الرب يتراقف عليها ويتحنن عليها. يا بخت اختك بيكي لانك موجودة بتصلي لها وبعتلنا كمان نصلي لها. وبفتكر كده الآية اللي بقولها كتير قوي في رسالة يعقوب الرسول: الديانة الطهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان بلا دنس من هذا العالم. نفسي قوي قوي قوي النهاردة أي حد قريب منك كبير يتيم، حتى لو عنده ناس بس محدش بيسأل عليه، أرجوك اتحرك له. الخدمة مش بس في الكنيسة، الخدمة مش بس في التسبيح والوعظ، الخدمة مش بس إنك تكلم الناس عن ربنا، لكن في ديانة طهرة نقية عند الله الأب شخصيا إنك تفتقد اللي محتاجين سؤال. وأنا مبسوط قوي من حضرتك جنب أختك المسنة، أنا هصلي لها، وكمان شايف إنه استجابة صلاة إني حضرتك جنبها وبتصلي لها وبتبعت لنا. يا رب أشكرك من أجل كل قلب متحنن، قلب شبهك يا رب، قلب بيحب، قلب بينبض بأحشاء مليانة رحمة ورأفة على الناس. صلي من كل قلبي يا رب إن كل حد ليه حد مسن كبير محتاج يسأل عليه يروح له ويطبطب عليه ويقول له أنا جنبك. أشكرك يا رب لأنك طيب القلوب وبتشجعنا ببعض، آمين. حد بيقول سلام المسيح ابني رجع تاني لعدو الخير، صلواتكم من أجله، وصلوا من أجل بنتي تصرفات أخوها تعباها قوي وعندها بداية سكر وضغط. طلبة غالية قوي على قلوبنا ونفسي نتحد بيها مع بعض، واثقين ان الرب يغير ابنها. والطلبة باين عليها انه كان رجع عن الطريق الصعب اللي هو ماشي فيه ودلوقتي راح تاني، فانا مصدق اللي ابتدى عمل صالح هيكمل، وابنك يترد تاني لقلب الله الاب ويكون مثل وقدوة لشباب كتار ويحكي لهم كم صنع بيه الرب ورحمه. يا رب انا مش بس بصلي من أجل ابنك اللي بعد، لكن بصلي من أجل كل شخص بعيد يا رب. أشكرك يا رب إنك أنت ترد الضال والأسيم، أشكرك إنك ترجعهم لحضنك، أنت حضنك كبير قوي يا رب. بحبك من كل قلبي وواثق فيك ومصدق يا رب بمقابلة خاصة لكل واحد بعيد، آمين. حد تاني بيقول ممكن تصلوا من أجل ابني إن الرب يلمس قلبه، آمين هنعمل كده. حد تاني بيقول أنا عايزة صلاة قوي لأجل بنتي، حس قلبي هيقف من كتر الوجع عليها. لا، في اسم يسوع بنتك تكون مع المسيح وتتشددي وتشجعي وتصلي لناس كتير تاني. حد تاني بيقول مساء الخير، حصل معايا مشكلة في الجامعة وخايف قوي أتحول لمجلس تأديب، ولو تحولت العقوبة هتبقى صعبة قوي، محتاجكم تصلولي إن الرب يعمل معجزة وأنجح. حد تاني بيقول للأسف ابني اتخبط امبارح في عينه وجاله قرحة في العين والجلدة اللي على النني اتشالت وبيصوت من الألم من امبارح، صلوا له أرجوكم. يا وجع قوي، والرب بيتألم معانا كده، مكتوب يتألم لألمنا. نفسي أقرأ كمان طلبتين صلاة غاليين قوي على قلبي ونصلي مع بعض لكل الطلبات اللي وصلت لنا. طلبة صلاة من أجل أخي عنده سرطان وأحفادي عندهم توحد، أشكركم والرب يبارككم من أجل هذا العمل المبارك. طلبة صلاة تاني بتقول عايزة صلاة لأجل ابني في دولة معينة مش لاقي شغل، وأنا على طول نفسيتي تعبانة محتاجة صلاة في بيتي ولعيالي، الشيطان طول الوقت بيحاربني. يا رب أنت صالح جدا إلى الأبد رحمتك، يا رب أنت اللي تقدر تمد إيدك وتعمل معجزة مع ابنك يا رب. متحولش المجلس تأديب، هو يمكن عرف غلطته ومش هيعمل ده تاني، لكن يا رب احنا بنثق فيك بأي طريقة من الطرق مهما كانت النتائج، احنا واثقين فيك وفي صلاحك وان عندك خطة عظيمة لينا. صلي يا رب من أجل ابنك اللي اتخبط يا رب في عينه وموجوع ومتألم، ايدك يا رب الشافية عليه، ايدك على ابنك يا رب. صلي من أجل حروب الشيطان يا رب، صلي من أجل الأم اللي قلبها واجعها قوي على بنتها، صلي من أجل كل شخص بعيد، صلي من أجل كل أم وأب بيصلوا لأولادهم وخايفين عليهم وقلقانين. يا رب تمجد يا رب، زيارات إلهية وحضنك يا رب يضمنا،
انت تيجي تطبطب وتقول سلام سلام سلام. من مثلك يا رب، من مثلك؟ انت قدوس، انت موجود، انت حي وسامع للصلاة، وبصدق في استجابات في توقيتاتك الخاصة. مبارك اسمك يا رب. امين امين. احنا هنكمل نصلي لكم، واثقين ان الرب هيعمل استجابات حقيقية حتى وان طالت، لكن الرب يرد لي كل شخص بعيد. صلي من اجل كل اب وام يتشددوا ويتشجعوا، صلوا اكتر واكتر لاولادهم، واثقين ان الرب هيردهم ليه في يوم من الايام. يا رب احنا مش بنفقد رجائنا فيك، لكن مكملين نصلي واثقين انك بتسمع الصلاه وتستجيب. كنا معاكم في برنامج كلمه وصلوا، ارجوكم ابعتوا لنا اكتر واكتر، هنكمل نصلي لكم. نوعدكم كل طلبه صلاه انتوا بتبعتوها لنا على اي بلاتفورم او صفحه لينا او اي انبوكس احنا بنصلي من اجلها، مش بس على راديو الحياه الافضل لكن على كل صفحات الحياه الافضل بتوصل لنا الرسائل ديت. في فريق خاص بيصلي من اجل كل الرسائل وطلبات الصلاه، ومنتظرين الرب ومتشجعين بيكوا يا حبايب. هنكمل نصلي لكم. كنا معاكم في برنامج كلمه وصلوه، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعه 12 الظهر، والاعاده الساعه 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: حكاية غريبة قوي في كتاب كنت قريتها. كان في مرة حصان ماشي وتاه عن صاحبه، وقع في حفرة كبيرة جدا وعميقة جدا. قعد الحصان يرفص شمال ويمين ويحاول يطلع من الحفرة، لكن طبعا ما نفعتش كل محاولاته وفشلت. في الآخر استسلم إن هو يقعد في الحفرة ويستنى موته الأكيد، لحد ما سمع لصوت صاحبه اللي وصله بعد ساعات طويلة من البحث عنه والتدبير. صاحبه حاول يطلعه بطرق كتير وحاول يفكر، وفكر مثلا إن هو ينزل له حبل ويطلعه، لكن أكيد كان الحصان هيفقد حياته في أثناء خروجه من الحفرة. الغريبة إن صاحب الحصان فكر في فكرة جديدة وغريبة شوية، فكر إن هو يرمي تراب على الحصان في الحفرة اللي هو موجود فيها. لما بدأ يعمل كده الحصان فهم إنه صاحبه عايز يدفنه بالحياة، لكن صاحبه كان عايز يخرجه من الحفرة. بدأ صاحب الحصان يرمي التراب في الحفرة وبدأ الحصان يقاوم، فاهم إن هو بيقاوم كده وبيحمي حياته ومش عايز يدفن بالحياة زي ما هو فاهم. لكن استمر صاحب الحصان يرمي التراب، والحصان لاحظ إن هو بينفض التراب من على جسمه وصاحبه بيسقف له، وكل ما بينفض التراب من على جسمه صاحبه بيسقف له وبيرمي تراب أكتر. المفاجأة إن الحصان ابتدى يرتفع من العمق اللي وقع فيه، وصاحبه بدأ يسقف أكتر وأكتر. خرج الحصان من الحفرة بقي أقوى وبقي أحسن، واتعلم ان هو يثق في صاحبه. اللي عايز اقوله انه اللي لفت نظري انه الحصان ما خرجش الا لما اشترك مع صاحبه في المقاومه، وثق في صاحبه جدا وصدق وتاكد انه بيساعده مش قصده يدفنه. ما خرجش الا لما رفض الاستسلام، ما خرجش الا لما حاول، ومش شرط انه ينجح من اول مره. ما خرجش الا وهو عارف انه اكيد هيوصل للمخرج حتى لو اخذ وقت. وانا وانت مش هنخرج من اي ازمه او اي امر او اي استفهام كبير او اي مشكله

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ حضور الله. يعني ايه حضور الله؟ كلمه بنسمعها كتير في ترانمنا، في خدماتنا، في الوعظ. الكتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا، وان الله كلي الحضور. لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوه نتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حينه. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعه ومختلفه. خلينا اقرا لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار أنه ما يسمعش صوت الله، روح أنت لربنا وقول لنا هو عايز إيه، إحنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

في وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي، واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله بيحبك، تصدق ان دي اقوى حقيقة تقدر تعيش بيها في الحياة. وانا صغير كنت متعقد جدا من اسمي، ما كنتش بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي، وبالذات لما دخلت كلية لاهوت وهبقى قسيس كان دايما في قسيس في الدنيا اسمه هشام، فلا كنت بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي. كنت اقف قدام المراية، معرفش حد فيكم مر بالموضوع ده ولا لا، تقول ايه الشكل ده، ايه ده، يعني مين ممكن يحب واحد بالمنظر ده؟ لغاية اما في يوم الايام قريت الآية اللي بتقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الجملة دي غيرت حياتي تماما، كأن الله بيقول لي قد يكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك وظيفتك، مش عاجبك اسمك، مش عاجبك العيلة اللي اتولدت فيها، لكن أنا بحبك زي ما أنت. ودي أكتر حقيقة إبليس بيحاول يخبيها عن عينينا، إن الله بيحبنا. دايما لما بنقع في مشكلة أو بنمر في ضيقة، السؤال اللي بيجي في ذهننا ليه بتعمل فيا كده، وإبليس يبتدي يقولك الله لو بيحبك ما كانش حصل كذا. عايز أأكد لك النهاردة إن أنت أغلى حاجة عند ربنا، وبيبص لكل واحد واحدة فينا وبيقولك أنا بحبك، أنت غالي جدا على قلبي. بولس بيقول كده الله الذي أحبني، ولما حبني ما بعتليش قصيدة شعر، ما بعتليش رسالة يقولي أنا بحبك بحبك بحبك، لكن بيقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الله بيحبك لهذه الدرجة. أنا عايزك تعيش رافع راسك وتنام وانت مطمن، وتواجه العالم وانت مطمن، لأن الله بيحبك. أنت أغلى حاجة عند الله.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين أنه كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ، بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة

مش مع ده ضد ده، لكن احنا بنصلي يا رب من اجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش من بكرة ده من النهاردة. يا رب بنصلي من اجل سلام يا عم، بنصلي من اجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من اجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح

بيدي أحسنات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه، وأرضا يبسا ينبيع مياه، باسم الرب يسوع المسيح. باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده، افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت القدمين.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعت الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان اولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي، لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. هي اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقول لك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي، وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانيه خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي، مش في حفله تخرج من كي جي 2 لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي، الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود، بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب. التاركين

حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.

وازاي اعيش مخافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصلية، ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين اكون انا، معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لاخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح اني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته، بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب، ايه اللي سايب ورايا بفتخر اني سبته.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا من يذهب. في خادم من اسكتلندا رب حط على قلبه يخدم في أفريقيا، وكان كل فترة يرجع كنيسته الأصلية في اسكتلندا علشان يشاركهم بعمل الله المعجزي معاه. ويوم وصوله للكنيسة كانت الدنيا برد شديد ومطر، وللأسف العدد كان قليل وكلهم سنهم كبير، فتضايق جدا بس حس بقوة إنه لازم يوعظ ويتكلم عن احتياج أفريقيا الملحة كمان للخدام. وفي اليوم ده كان موجود طفل صغير اسمه ديفيد ليفينستون، ودوره كان ينفخ الأورج بمنفاخ هواء علشان الأورج يشتغل ويعزف. فسمع الوعظة اللي ديفيد ختمها وقال: من يذهب؟ من يذهب؟ من يذهب؟ فوقف الولد الصغير ديفيد وصرخ: أنا أروح أخدم، أنا أروح أخدم، أنا أروح أخدم. والخادم قال: حبيبي، علشان تكون خدمتك مؤثرة لازم تكمل تعليمك وتكون دكتور، لأن ده احتياج خدمتنا في أفريقيا، الكرازة مع العلاج المرضى وشفائهم. وكان قدام ديفيد هدف واحد: لازم أذاكر وأنجح وأكون دكتور خادم. وفعلا نجح وراح أفريقيا كطبيب وخادم للرب. وكان كل يوم ديفيد متعود يكتب مذكراته، وكانت خدمته نارية ووصل رسالة المسيح لقبائل كتيرة جدا، بس كان في قبيلة مش قادرين يوصلوا لهم لأنهم كانوا صعبين وما عندهمش رحمة وشرسين جدا. ومش بس رفضوا دعوة الرب كمخلص ليهم، كمان رئيس القبيلة بعت لديفيد تهديد إن هم جايين بالليل اليوم ده ليقتلوه ويقضوا على كل الإرسالية. فديفيد جمع كل الخدام وقعدوا يصلوا طول الليل ويطلبوا إنقاذ الرب ليهم من الموت المؤكد لأنهم كانوا خايفين. والغريب والرائع إن القبيلة ما جاتش بالليل زي المتوقع، فديفيد شكر الرب ونسي التهديد وكمل خدمته. وأخيراً بعد كذا سنة قدر يوصل للقبيلة الشرسة ويقدم لهم رسالة الخلاص، وفعلا كل القبيلة بما فيهم رئيسهم سلموا حياتهم للمسيح. فسأل ديفيد رئيس القبيلة: انت بعتلي رسالة تهديد انك جاي هتقتلنا كلنا، ليه ما جتش؟ رد عليه رد غريب جدا، قال له: أيوة احنا جينا بالليل وفعلا بأسلحتنا، بس لقينا 39 جندي عملاق جدا بأسلحة محوطين المكان كله، فرجعنا لأننا عرفنا أننا مش هنقدر عليهم. ديفيد استغرب جدا لأن ما عندهمش ولا جيش ولا أسلحة. وبعد فترة رجع للكنيسة في اسكتلندا علشان يحكي لهم معجزات الرب معاهم، ومن ضمنها إنقاذهم من الموت وقبول القبيلة الصعبة لعمل الفداء والخلاص. بس في نهاية الخدمة السكرتيرة المسؤولة عن تسجيل كل تواريخ واجتماعات الكنيسة طول السنة سألت ديفيد: انت فاكر تاريخ ليلة التهديد بقتلك؟ قال لها: طبعا. ففتحت كتاب التسجيلات ولقت انه في التاريخ ده كان فيه اجتماع صلاة مكون من 39 مصلي واقفين طول الليل بيصلوا من اجل الارسالية في افريقيا. تصدقوا ان هم دول 39 جندي عملاق بأسلحة اللي كانوا حامين ومحوطين الإرسالية، وصلاتهم هي سبب إنقاذهم من الموت. في درسين مهمين في القصة دي. الدرس الأول: اوعى تستصغر او تستقل نفسك او سنك او مجهودك. تعالوا نقول الرب زي ديفيد: انا يا رب عاوز أخدمك. في القصة دي طفل واحد هو اللي سمع الدعوة وقبل. الرب بيدعونا كلنا وبينادي من العهد القديم في الكتاب المقدس في سفر أشعياء: من أرسل عنا؟ وقال كمان لأرميا: لا تقل إنك ولد. ممكن نكون شايفين نفسنا قليلين وما عندناش القدرة، بس عارفين لما نخضع ونقدم نفوسنا للرب هو هيغزو بينا العالم وهيرد أكتر ناس قاسية وبعيدة زي ما عمل مع رئيس القبيلة. الرب يا جماعة يقدر يستخدمنا بروحه القدوس عشان نفك كل مقصور ونشفي كل قلب مكسور وواقع تحت عبودية إبليس. تعالوا نشوف الدرس التاني. اوعى تستقلوا بصلواتكم وتستقبلوا كذب إبليس، مثلا دي ملهاش تأثير أو الرب مش هيسمع لكم، ما الواقع زي ما هو. صدقوني حتى لو مش شايفين نتيجة الله بينقذ وبيسمع. وأكبر مثل قصة إنقاذ ديفيد.
بصلاتكم بإيمان بالآيات الكتابية بتتم المعجزات، لأنه مكتوب في سفر نشيد الأنشاد لما بنصلي كل واحد بيتحول لجيش مرعب بيرعب العدو وبيهزم ممالك الشر ويدمر خططه. من خلال 39 مصلي بصلواتهم أنقذوا إرسالية كلها. أنتوا متخيلين قوة عمل الله من خلالنا؟ الله بيدور على قلب يا جماعة راعي، قلب محب، قلب خاضع، بيقول له ها أنا زي يا رب ارسلني. من فضلكم تعالوا نتوب عن كل السنين اللي ضاعت في العالم والخطية ومشاكلنا، ونقول له أنا متاح ليك. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن زوجة صياد سمك لقيت لؤلؤة جميلة في بطن سمكة، فأخدها اللؤلؤة دي جوزها وراح لبائع اللؤلؤ اللي في البلد القرية اللي هم فيها، فعرض عليه اللؤلؤة، فقال له الراجل لا اللؤلؤة دي غالية جدا، أنا ما أقدرش أشتريها حتى لو بعت المحل وكل ما أملك ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح لرئيس التجار هو اللي يقدر يشتري منك اللؤلؤة دي. راح لرئيس التجار قال له نفس الكلام، قال له لا دي غالية جدا أنا ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح للوالي هو اللي يقدر يشتريها منك. خد اللؤلؤة للوالي والحقيقة عجبت الوالي جدا، فقال له طيب اسمع أنا هدخلك الخزنة بتاعتي، الغرفة الخاصة بالخزنة بتاعتي، تقعد فيها 6 ساعات خد منها اللي انت عايزه وهو ده تمن اللؤلؤة بتاعتك. الراجل الصياد قال له ليه 6 ساعات؟ هما 2 ساعة كفاية. قال له لا أنا بقول لك 6 ساعات. فدخل الراجل الخزنة دي الكبيرة وهي عبارة عن غرفة ضخمة وقفلوا عليه الباب. الخزنة دي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول مليء بالجواهر والذهب واللآلئ، القسم الثاني مليان بفراش جميلة رائعة وأسرة حلوة الواحد يشتهي ينام عليها، والقسم الثالث مليان أكل من أجمل الطعام والشراب. دخل الرجل وقال طب أنا هقعد 6 ساعات خليني أروح أكل شوية وأشرب عشان أخد قوة وطاقة أقدر أشيل الذهب والمجوهرات اللي أنا محتاجهم. دخل وفضل ياكل لمدة 2 ساعة وهو عمال ياكل. قال دلوقتي بعد ما أكلت أنا أروح أجيب الذهب والمجوهرات. وهو رايح لقي غرفة الفراش الأسرة الجميلة، فقال طيب أريح شوية كده وبعدين أقوم أخد الذهب المجوهرات اللي أنا عايزها. وراح غفل شوية وصحى على صوت الحراس وهم بيقولوا له اصحى يا غبي 6 ساعات انتهت، كان ممكن تاخد الذهب والمجوهرات اللي انت عايزهم وتخرج برا تاكل اللي انت عايزه وتشتري من الفراش اللي انت عايزه. حياة قصتنا النهاردة بتكلمنا عن الأولويات. أنا أولوياتي، الراجل ده معرفش يرتب الأولويات بتاعته فاتلخبط وخسر حاجات.

أولا، خلي بالك من كلمة أولا، واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. يعني في آية واحدة جت كلمة أولا وأخيرا، وخد الوعد ده، كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا. العطاء، العشور، اعطي الرب أولا ثم أنت، والنتيجة الرب هيسدد كل الاحتياجات. في متى 6 عدد 33 يقول كده: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يا رب علمنا أن نرتب أولوياتنا وتكون أنت في مقدمة أولوياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 11. المزمور 11 اتكتب على شكل سؤال وجواب، سؤال وجواب بين داود وأصحابه ومشيري. فالجزء الأول في أول ثلاث أعداد فيه السؤال، والجزء الثاني فيه الجواب. واضح أن الظروف المحيطة بداود وقت كتابة المزمور هو أنه كان بيتعرض لظرف صعب بيهدد حياته وممكن نتيجته أنه يموت. فأصحابه والناس القريبة منه ابتدوا ينصحوه نصيحة طبيعية جدا ومنطقية جدا. فالنصيحة: اهرب يا داود، اهرب من هجوم الأعداء، روح استخبى في الجبال للحماية، اهرب بسرعة لأي مكان آمن. وكانت النصيحة في صيغة أمر، يعني مش بيخيروه، لأنه في أسباب كتيرة تدفعه أنه يعمل كده. وابتدوا يقولوا الأسباب المنطقية بتاعتهم: ليه يا داود أنت مفروض تهرب مش أنك أنت تقعد؟ فالأشرار يمدون القوس، جهزوا السهام، خلاص هيطلقوها، وكمان مقررين أن بالليل النهاردة ساعة الهجوم. لو فكرنا في كلامهم هنلاقيه كلام منطقي مفهوش أي مشكلة، لكن رد فعل داود هو اللي كان غريب جدا للنصيحة دي. وبدل ما ينفذ النصيحة ابتدى يوبخهم ويقول لهم: ازاي تقولوا الواحد مبدأه في الحياة انه بيتكل على الرب وتقولوا له اهرب؟ ورد على نصيحتهم وقال لهم: اذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وكأنه بيتحدى اذهانهم وبيتحدى افكارهم بالسؤال ده. وابتدى داود في الاعداد اللي بعدها يشرح الإجابة ويشرح وجهة نظره ومنطقه بالنسبة للنصيحة والموقف الصعب ده. وفي إجابته ليهم قال لهم: زي ما أنتوا عندكم أسبابكم أنك تنصحوني للهرب والحماية في الجبال، أنا كمان عندي أسباب أن أتكل على الرب ويكون هو الملجأ بالنسبة لي. ليه؟ لأن الرب مكان سكناه في السماء، فهو متسيد على الأرض وليه كل السلطان على الأرض. كمان أن الرب شايف اللي بيحصل، فعيناه تنظران، أجفانه تمتحن وتراقب البشر. كمان الرب يكره الظلم ويعاقب الأشرار على شرهم، وكأنه بيقول لهم أنه بيمطر نار وكبريت زي ما حصل مع سدوم وعمورة. مش بس كده، لكن الرب عادل ويحب العدل، وكمان الشخص المستقيم يقدر أنه يبصر وجه الله رغم أنه مرتفع ومكانه في السماء، لكن الله بيتواصل مع أولاده، والمستقيم يقدر يتمتع بالحضور الإلهي والحديث إلى الرب فمن إلى فم. كأنه داود بيقول لنا: يا جماعة، بما أني أنا عندي الإمكانية في التواصل والحديث مع الرب، أنا مش همشي وراء أي مشورة أو وراء أي حد ينصحني، أنا هنتظر نصيحة ومشورة الرب في الظرف الصعب اللي إحنا بنمر بيه. رغم أن داود حياته كانت على المحك وكانت مهددة بالموت، لكن ما كانش عنده ذعر أو خوف، لكن اللي حواليه كانوا في منتهى الخوف وبينصحوه بالهرب. لكن داود قرر أنه هينتظر مشورة الرب. فوقات الخطر يا حبايب بتبان شخصياتنا الحقيقية، قناعاتنا الحقيقية، وبيبان إيه هو مصدر الأمان الحقيقي. ويجي السؤال ليا وليكم النهاردة: إذا انقلبت الأعمدة في حياتنا، رد فعلنا هيكون إيه؟ يا رب يسوع ساعدنا إنه دايما نكون في محضرك، ودايما نكون في علاقة معاك، ونبصر وجهك، فيكون مصدر أماننا هو شخصك، ولا نتبع مشورة أحد إلا لما نسمع صوتك ومشورتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

لسه معد بيه ودان هناك هيكون، وكل اللي ما شافتهوش عيون.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له لأنه تعلق بي ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة زمن الثورة والانتفاضة. الرب طالب مننا بداية زمن جديد Change your system، لأنه جاي على كنيسته وعلينا بموسم وأثمار وتغيير. لازم نقوم ونتحد ونسقط كل سلطة وقضاء من ممالك الشر والظلم على حياتنا. ده وقت نرفض كل حكم ونظام شيطاني اتعرضنا ليه وقبلناه وتعايشنا معه. دلوقتي وقت نقول بصلوات عالية: لا يا إبليس، مش هنستسلم ولا هنوافق على نظامك ولا هتسلب أولادنا. من هنا ورايح شعرنا وهتفنا هيكون اللي جه في أشعياء 33 عدد 22: أنت يا رب قاضينا وشارعنا، الرب ملكنا هو يخلصنا. أيوة، بنعترف وبنتوب إننا استسلمنا ووافقنا وخضعنا لأنظمة أفكار إبليس. بس النهاردة بنختارك أنت يا إلهنا تكون أنت القاضي وأنت الملك وأنت مخلصنا. ممكن نكون اتأخرنا وبقالنا سنين، بس أنت إله دايما فاتح أحضانك لينا ومستني رجوعنا ليك. أيوة يا رب، كتير بنقول خلاص كبرنا وملناش دور أو تعبنا، بس انت عمرك ما فشلت فينا. تعالوا نشوف مثل إيليا لما خاف وتعب وطلب الموت، بس الرب كان محضر له خطة رائعة، انه قال له: هو ده اخرك يا إيليا؟ واصعدوا في مركبات نارية وجسدوا لم يرى التراب. اوعوا تستصغروا نفسكم او قدرتكم او ايمانكم وصلاتكم، اصل الرب ليه موازين مختلفة. ما فرقش معاه خالص قوة وطول وعظمة الملك شاول. عارفين ليه؟ لأنه كان محضر داود. اختار داود أصغر ولاد يسى راعي الغنيمات المنسي، وما اختارش حتى حد من إخواته المحاربين الأقوياء. أصل الرب بيبص على القلب مش على الإمكانية. تعالوا نصلي. أيوة إحنا ضعفاء وتعبانين، بس أنت الأقوى والقادر القدير. بنختار ناخد قرار النهاردة إن إحنا نطيع قوانينك أنت، وهي وصايا الكتاب المقدس. بنختارك أنت الملك الوحيد على حياتنا قبل شغلنا وعائلتنا، وبنعلن ملكك على كل ما لنا. أيوة، أنت مخلصنا من كل خطية وعبودية وأرواح إبليس، من كل خوف وهم وحزن وفشل. بنختار نكون زي داود بأصغر حاجة عندنا، حتى لو نبلة وخمس حجرات. هقف قدام جليات بقوة إلهي القدير، مش هخاف من إبليس والأحداث واللي مستخبي، وأقبل تعييرات جليات ليا وللرب. بنختار نرفض أي مشغولية ونخلي عينينا على إلهنا وملكنا. بنؤمن حياتنا وبلادنا هتثمر وهتحصد نفوس كتيرة. هنحارب لحد لما نسترد كل اللي اتسلب مننا من خدمة ومواهب روحية. مش هنيأس، وهنطالب ونمتلك كل مواعيد الرب وعدنا بيها. بنشكرك يا رب لأنك شايفنا سهاما مبريا جديدا ذو أسنان ندرس كل الجبال اللي قدامنا. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة ولذيذة. طفل في المدرسة، المدرسة بتسأله بتقوله اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، يبقى معاك كم تفاحة؟ فرد عليها التلميذ أو الولد وقال لها 4. فالمدرسة بصت كده وقالت الله، إزاي اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة يبقى كام؟ قال لها الولد يبقوا 4. المدرسة بدأت تغضب وتنفعل، قالت له طيب بلاش تفاح، اديتك برتقانة وبرتقانة وبرتقانة يبقوا كام؟ قال لها يبقوا 3 برتقانات. قالت له أيوة كده، أيوة برافو ممتاز رائع، طيب اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة يبقوا كام؟ قال لها يبقوا 4 تفاحات. قالت له ايه الموضوع؟ قال لها حضرتك اديتيني تفاحة وتفاحة وتفاحة، ماما اديتني تفاحة في الصبح وانا جاي على المدرسة، فيبقى معايا 4 تفاحات. مرات كتيرة عندنا مشكلة في ان احنا نسمع الاخر، ومرات كتيرة بنحكم على الاخرين. عشان كده عايز اقول لك لا تحكم على الانسان من منظره ومن شكله فقط، لا تحكم على وجهة نظر الآخرين. مرات كتيرة الموضوع ده بيحصل معانا كتير في علاقتنا مع ربنا وفي علاقتنا مع الآخرين. مرات كتيرة بنتصرف وبننفعل وبنغضب وبنقاطع وبنقطع وبنكسر علاقات لأننا مش فاهمين وجهة النظر، لأننا ما سمعناش. عشان كده محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين احنا نقرب من الاخر او من الناس، محتاجين نديهم فرصة يتكلموا ويعبروا عن كل اللي جواهم، محتاجين نسمع اكتر ما نتكلم، محتاجين نتعلم التواصل الجيد، ازاي نتواصل مع ربنا، ازاي نتواصل مع الناس، ازاي تكون القنوات مفتوحة فنقدر نسمع ونقدر نميز. في أمثال 18 عدد 13 بيقول من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. مرات كتيرة بنجيب قبل ما الشخص يخلص الجملة، مرات كتيرة بنقاطع الناس وهي بتتكلم، ما بندهمش فرصة يكملوا وجهة النظر، وبنصدر الأحكام وبتخرج القرارات. عشان كده بنخسر حاجات كتيرة جدا. ادي للي قدامك فرصة، ادي للزوج فرصة، للزوجة فرصة، للأولاد، للأصدقاء، ادي للناس فرصة انهم يتكلموا ويعبروا ويشرحوا وجهة نظرهم عشان ما نكونش بنعمل زي المدرسة اللي قدامنا. مرات كتيرة مش بنعرف فكر الرب ولا بنفهم كلام الرب وبناخد برضو قرارات. في ميخا 4:12 يقول كده هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده. محتاجين نقرب من الرب عن طريق الصلاة، عن طريق الكلمة، عن طريق الصوم، عن طريق الروح القدس، ان يكون مفتوح وان يكون فيه شفافية فيأخذ من الرب ويخبرنا ويكلمنا ويفهمنا ويعلمنا. محتاجين ان احنا ندي فرصة للرب وللآخرين انهم يتكلموا وان احنا نفهمهم صح. يا رب علمنا ما نحكمش على الناس، وعلمنا ان احنا نسمع لهم ونديهم مساحة، وعلمنا ان احنا ندي لك فرصة تتكلم لينا ونكون في حالة خضوع وطاعة لصوتك. الى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

مكتوب كده: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وأنا متأكدة أن قدوس الأولى غير قدوس الثانية، وده اللي هنكون في السماء للأبدية بنقول فيه: قدوس قدوس رب الجنود. وإحنا بنقول كلمة قدوس، افتكر أعماله، افتكر إكرامه، افتكر أنه هو مليء بالكرامة عالي جدا.

متعالي يا رب، وأذيالك تملأ الهيكل يا رب. مين ما بيخافش الإله الحنين يا رب، اللي لناقش أسماءنا على كفيه، الإله اللي ياما ضمنا، ياما قوانا، ياما رفعنا وسندنا ومشي معنا في موكب نصرته في كل حين. في وادي ظل الموت انت هناك، في وقت الصعاب انت موجود يا رب. حنين اقرب من هو اللي حوالينا لينا، بنحبك. ودي اقل كلمه يا رب نعرف نقولها لك يا رب. كم مره ضممتني من وسط يا رب متاعب الحياه، كم مره غفرت لي، كم مره يا رب ارشدتني، كم مره نورك يا رب كان بيسير بوجهه قدامي يا رب. عشان كده بقول لك يا رب بحبك مع اخواتي.

نعبر بأعمالك يا رب في كل يوم عجائب. أشكرك قلبي يا رب بيسكت ليك ويقول لك بحبك يا رب لغاية ما أكون معاك في الأبدية. عايزة أقول لك

اكتب كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات من أجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون. ضمتني لشعبك، وده يا رب مجد هعيش بيه، إن أنا أصرخ لأبويا وأقول له: يا أبا الآب، مش عبد، أنا بقيت ابن، وروحه جوايا بيصرخ فيا: يا أبا الآب، للإله العجيب جدا حررتني وسكنت داخلي. عشان كده يا رب بباركك، مفيش زيك إله

كلنا عايزين نقول له امين. تعال يا حبيبنا، تعال ارواحنا بتناديك، عشان مكتوب كده تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور. يلا نقول له كده بشوق وحنين، مستنينك مستنينك تيجي يا شمس البر، مستنين الوقت ده. امين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه، لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح، بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: القلب اتخلق علشان يتملي بالله مش بحاجة تاني، وأي بديل تاني مهما كان حلو عمره ما يشبع قلبنا. تركوني أنا ينبوع المياه الحية، قال كده الرب يسوع. بنقرر إننا نترك الشبع والارتواء الحقيقي بإرادتنا على فكرة، وأكبر مثال قدامنا إنه مهما كنا نمتلك إيه ومعانا إيه ممكن يكون في فراغ. وقال سليمان على الرغم من كل الحياة والعظمة والأملاك والمجد والسلطان اللي كان فيه، قال الكل باطل وقبض ريح، فجابها لنا من الآخر. وفي قصة الابن الضال كان عايز يعيش الاستقلال ويبعد عن أبوه ويعيش لذة معينة، وفي الآخر انتهى بأنه جعان في فراغ مفيش حاجة شبعته. لكن لما رجع لأبوه الفراغ اتبدل بالحب والقبول، والفراغ كمان اللي كان موجود في القلب اختفى لأنه رجع لحضن أبوه. وطول ما القلب شبعان مفيش حاجة اسمها فراغ داخلي. كل من يشرب من ماء العالم، إذا كانت علاقات، نجاحات، فلوس، أي حاجة، بيعطش أيضا. ماء العالم مش بيروي. ممكن أكون موجود في كل الأوقات ومحاط بمجد وحاجات كتيرة قوي، أو مشغول في أمور كتيرة كمان، لكن الفراغ الداخلي موجود. الفراغ الداخلي مش بيتملي بنعمة مؤقتة وتخلص خلاص، لكن وجود ربنا وسكناه الدائم في قلوبنا يقدر يحارب كل إحساس بالفراغ الداخلي، يقدر يدي شبع وامتلاء حقيقي. فالقلب المليان بحضور ربنا وروحه ما يعرفش الفراغ أبداً، ما يعرفش الفراغ الداخلي. قل له زي الابن الضال، أقوم وأذهب إلى أبي وقل له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقاً أن أدعى لك ابناً. ويقول لك الآب النهارده، لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوجده.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة. أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثة في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

تاني العدد التاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الـ12. داود في المزمور ده بيقدم شكواه للرب وبيهاجم النفاق والرياء والكذب اللي انتشروا بين الشعب في وقت كتابة المزمور. بما ان الشر والنفاق والكذب منتشر جدا في وقتنا الحالي، ده بيخلي المزمور يتلامس مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه. ففي الأعداد من 1-7 بيبتدي داود بنداء للنجاة، ويشرح داود ايه سبب الطلبة دي للنجاة وبسرعة خلاص الرب، ويقول السبب الأول هو انه انقرض وانتهى من يخاف الله، السبب الثاني انتشار الكذب والرياء، فالأصحاب بيكذبوا على بعض ويتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة، يعني مليانة بالرياء، وبقلب فقلب يتكلمون، يعني عندهم رأيين قدامي بكلام ورايا بكلام تاني. لكن اللي بيعزي داود وسط الواقع ده والفساد الأخلاقي وعدم الأمان اللي منتشر هو وعد الرب بدينونة الخطية والقضاء على الأشرار، فيقول في عدد 3 يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم، فالقضاء جاء نتيجة للاستمرار والإصرار على الخطية. وده ياخدنا للجزء الثاني في الأعداد من 5-12 واللي فيه الاستجابة، ويعتبر عدد 5 عدد مفصلي في المزمور. ليه؟ لأن المتكلم في العدد ده هو الرب مش داود، وفي الله نفسه بيؤكد إنه سيتدخل وبسرعة. فبيقول من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، يعني أنين وتأوه المظلومين، الآن يعني في الحال أقوم يقول الرب، أجعل في وسع الذي ينفث فيه، يعني أجعل خلاصا لكل من ينتظر ويشتاق للخلاص. ويجي السؤال إيه اللي خليني مطمن ومتأكد إن وعد الرب ده هيحصل؟ داود يجاوب على السؤال ده في المزمور وبيقول إن كلام الرب كلام مختلف عن كلام البشر المنافقين والغير صادقين. في عدد 6 يقول كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة. مش بس الصدق في الكلام، لكن كمان لأن القدرة فالرب